الشهر مشكلة باب يا مشكلة ناتك مشكلة باب يا مشكلة ناتك مشكلة باب يا مشكلة ناتك مشكلة باب يا مشكلة ناتك

0: المشاهدين السلام عليكم. اليوم نستضيف داخل الاستديو سيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مشكورك كثير لمجيك في الاستديو علوم هجمات فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
1: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
0: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مقيسة، وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
1: بالنسبة للغلاء عن المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس ده بيتعبوا، بيخسروا، بيتعطلوا في الطريق، باخذوا وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجو للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة بضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يخد فايدة، ده الاستغلال اللي ما كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي ويقول يعني يخد له سعر معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثالث ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة الفات مع حسة كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7000 هنا في أمجرس.
0: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا لكي للمستهلكين يقدروا يوميا يخطوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتم بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية لكي تجي السيد تراخب وتهل له بالأزمة دي؟
1: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية، ما عندنا صندوق هنا كمان، رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية ده بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي. يعني ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت ديل المنازل بأجر للناس ديل، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر شنو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو تشيل 30,000 لو يعرف في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر، وهنا 40,000 ما بوديهم شهر، انت مضطر تخلي يالك هناك. والراجل الواحد بيكون يعني أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6، الناس لو سكنوا هنا ده كله بيستهلوا بضاعة من المكان ده، عشان كده التاجر هنا بيستفيد.
0: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرس كله كناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من بكناخة، والناس دول انتوا بصفتكم ابناء المنطقة ما تقدروا تقوموا، يعني الناس ده جو في لدكم وايضا قاعدين بخدموا الولاية، ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا نداء للحكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخافتين الاسعار لكي الناس يقدروا يدلوا الاسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يالهم كل يجوا.
1: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس ساكنين هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عادل، قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده. في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف. طريقة لأن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور، لأنه ده آية كبير. الناس الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس، التجار قليل، وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر، الناس بتاعت البلد ده ما كتير. ما في تجار كتير. هاي
0: ألم في مدن آخر ده ألم 100 ريال واحد يقضي بها ولا يفطر بها، ألم نشيل المصل واحد، ألم البيضة الواحدة دي هنا ألم في أمجرس يشتروا بها 50 ريال، ما بالك ألم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك ديفان، هل 1000 ولا 600 ريال اللي يقدر ياخذوه؟ ده كله ما بيكون ايه ونقيسه للمنطقه.
1: زي ما انت تقول لهذا ذكرتني النقطه ده، انا بديك عده نماذج بتاع غلاء عن الاسعار. اول الشراش اللي تدق به نهارك ده ب 50 ريال، فنجان بتاع جبنه واحد ب 50 ريال اظن انت برضه شفته. وشوف هنا اي شيء غالي، المبا الرغيف ده ثلاثه مبا ب 100 ريال.
0: ده في البولانجيري
1: وفي السوق اثنين بس، المبا ب 50 ريال
0: واحد.
1: ايوه المبا الواحد ب 50 ريال، اثنين ب 100 ريال. الفارين تجي من هنا من ليبيا،
0: ودايما العربات جايين من ليبيا ورقم ده
1: الطلب. ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا، هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي، زمان بيستهلك من شنو؟ من السودان، لكن الان بيستهلك من هنا، حتى اظن عباشا برضه بيستهلك من هنا. عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال، لانه هنا انت ما عندك اي منطق، مفروض ان يكون السير بتاعت الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه، مفروض يكون كده يعني. في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل. وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده، في من مواد الناس زور بيستهلكوا يومي ده الناس، ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر، ده كم سويته غالي ده مشكله.
0: سيد زكريا، رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيئه دائما، وهني الديوان كله قاعد تنقصها وما له دائما كل ما صباده امجرس واجه هج لك بيقول حمام خالي، البيض والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي، ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها، نقدر نخفض شيء كده؟
1: والله انا ما بلوم الديوان، طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي، شايف صفه عامه كده ما غالي، وهنا برضو ما غالي، ما شايف غلط من ناحية الدوان. الشيء ده كله في التجار بس، وكمان شوف بلد ده طرف شوية، التجار ما كتير، التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب، لأنه ده اللوم ده ما بقى على الاسم. شوف في بعض الأسباب ده عندهم حكم ذاته، لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشة ده صعب مرة واحد، الدرب ده معروف كله كعب من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده، ما تقدر تمشي، والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده. عشان كده الديوان ده ما عنده اي لوم، انا شايفه كده يعني.
0: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه،
1: التجار بيستغلوا الفرصه، وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان، لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه، ده برضو من الاسباب.
0: لكن كده يعني بقول كده بس امجرز ده يكون حل
1: لا لا، لابد من حلول. أيوة. اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده. أيوة. الطريق من هنا رابط لنيمانه ده لابشه ده يكون رود بتميه زلط. ده ندار من الحكومة. بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري. حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه، لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا، غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا. ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
0: وقبل ما تطلب للحكومة تسلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لوك جمعية تقوموا بالتوئية وبمراقبة للأسعار دي وتجبرون تقدروا كده للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار، وكي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي.
1: حصة في آونة الأخيرة فكرنا أنه نكون جمعية المستهلك، وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقودوا مع التجار، نعمل التوية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار، ونقدر نسعر الأسعار برضو، البضاعة بيجي هناك بكم، وبيكون الترانسبور بكم، وبصل هذا يخد كم مناسب، عندنا برامج زي ده لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
0: سيد زكريا، البرنامج شكله ماشي ينتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل أو للتجار؟
1: كويس، أنا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة، حتى الإدارة الأهلية والحكومة، كله من ذلك الرسائل. أول رسالة للتجار، أخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة، لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني، الناس بشكو حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس، عشان كده هو التجارة ده شنو؟ كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد، تفك ده وتجيب تاني، ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن، عشان كده ما الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة. ده بالنسبة للتجار، والأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا، الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل طبعا، قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل، وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس أسأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيجوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله، زمان وكنت أنا نجينا مجرس ده كان البطيخة بألفين ريال، البطيخة الواحد بألفين ريال، أربع طماطم بمئتين ريال كان، ده بسمبه كومة، أيوة أربع طماطم بمئتين ريال، معناته الطماطم بخمسين ريال، هسا من موكي وصنوكي النازل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة، وقفوا عملوا جاردين خلاص، الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن، عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم، ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة بس، عشان البلد يجي تنمية، غلاءنا المعيشة ده بعصر في التنمية تعصير شديد مرة واحد، واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف عنده خدمة هنا بيقول كان قالوا له أمجرس ده حياة غالية ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
0: أكيد ما يدور يجيب.
1: لأنه ما بغطي
0: صحيح،
1: هاي
0: يلقى كلك يكمل في الأكل وخلاص،
1: هاي
0: شيء يقدر يكون،
1: عشان كده أنت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في أي فائدة، عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت، الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
0: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيه دي، خلاص البرنامج كمل، مشكروك لمجيك ولردودك للأسئلة دي، نتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
1: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة، وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة، كان في تغيير يعني
0: صحيح،
1: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد ياخد يا معاديل، الله يعينكم، وبدون الإعلام ده ما في شيء بزهر، الليلة الحاجات اللي ذكرناها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
0: صحيح،
1: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد، ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله، جزاكم الله خير وشكرا.
0: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس، واحد من المستهلكين بمدينة أمجرس معايا، وهجينا بما يخص قلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص قلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم أنا سنان قاري، شكرا لتاني مرة، والسلام عليكم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ, حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يحم الأسرة والمجتمع. رحمة,
3: فعلا هي هو العطلة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة, بل هي الطرحة الثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية وحسن إثمارها ينعكس على شخصية الطالب ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب, بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا, مرحبا.
2: دكتور إبراهيم بورما, كيف قاعدين بتشوفوا في أهمية الأطلة المدرسية في حياة الطالب؟
4: أولا يعني أحيي الإذاعة الوطنية على ما تعمله من جهد لتوعية المواطنين من كل الفئات, الشيبة, الشباب, الأطفال. هذه مهمة عظيمة جدا, وهي مهمة التي يعني دائما يعني تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة, سواء في الجانب التربوي, الصحي وغيره من جميع القطاعات.
3: جميل.
4: حقيقة هذه يعني من أهم المصاعب التي يعني تحتاج إلى استمرارية. ففي حقيقة الأمر أرجع إلى موضوعك سيدة حجة هوا, أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب,
3: نعم,
4: التلميذ, الطفل, حاجة مهمة جدا, مهمة جدا بالنسبة للطالب, لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة, عام دراسي كامل من شهر أكتوبر,
3: نعم,
4: إلى شهر مايو أو شهر يونيو,
3: نعم,
4: في الدراسة,
3: نعم,
4: وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر, ثلاثة أشهر,
3: نعم,
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات,
4: من هذا
2: الدراسي,
4: البرنامج,
2: نعم,
4: ومن هذا التعب الكبير.
2: وهو
4: في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا,
3: نعم,
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان,
3: نعم,
4: كإنسان,
3: نعم,
4: عقله يحتاج إلى راحة,
3: نعم,
4: جسمه يحتاج إلى راحة,
3: نعم,
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة,
3: العطلة
4: المدرسية بالنسبة لي الذي يدرس. لذلك يعني هي يعني لا نقول عطلة, بل إنما يجب أن نستفيد منها كذلك. لذلك يعني هي مهمة جدا بالنسبة لي الإنسان أولا, ثم الطالب الذي يدرس ثانيا, وهكذا تكون مهمتها بهذه الطريقة.
3: طيب دكتور, إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها, وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية أو جانبنا إيش اسمه المختصين بجانب التربية, دكتور كيف نحن يعني نكون الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم,
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة,
3: نعم,
4: لراحة الطالب.
3: جميل, ايوه,
4: هذا هو ايه
3: الترفيه.
4: الترفيه,
3: أي.
4: وهناك عطله.
3: جميل,
4: لماذا
3: يوازن بيناتهم؟
4: كيف يوازن بينهما؟
3: نعم,
4: ان الطالب يعني من اكتوبر الى يونيو,
3: نعم,
4: هو منشغل ببرنامج محدد,
3: نعم, تراكم,
4: يقوم في الصباح الباكر الساعه السابعه, يذهب الى المدرسه, يرجع الى الساعه الثانيه عشر, في بعض الاحيان الساعه الواحده,
3: روتين يعني,
4: روتين برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط, وهذا المخطط اللي هو العطله.
3: نعم,
4: اذا هذه العطله يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفه في هذه الفترة,
3: يعني الترفيه والاستفادة في
4: حتى أنواع, يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم,
4: فلذلك يغير البرنامج الذي كان فيه لفترة 9 أشهر,
3: نعم,
4: اللي هو التعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر,
3: نعم,
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه حتى يرتاح جسميا, يرتاح عقليا,
2: نعم,
4: يفكر في أشياء, في ابتكار, في إبداع,
3: أشياء جديدة,
4: في أشياء جديدة.
3: نعم,
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا,
3: نعم,
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب. الطالب سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية, فهناك برامج مختلفة,
3: نعم,
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي,
3: نعم,
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام,
3: نعم,
4: الابتكار.
3: الابتكار
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع, زيارات أسرية, برامج ترفيهية, الثقافية مختلفة,
3: هي أشياء كثيرة جدا.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره, إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة, وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا أنه فهم ماذا يعمل. إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة
3: نعم.
4: يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة
3: نعم.
4: في الترفيه
3: نعم.
4: وفي البرامج التي ذكرناها
3: نعم.
4: يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي
3: في مجال صناعي خلال الصناعة النجارة
4: في المجال التجاري
3: نعم. نعم.
4: في تعلم مهارة الرياضة
3: نعم.
4: في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية الإسعافات الأولية مثلا
3: نعم. نعم. نعم.
4: يعني جرعات شوية في الصحة
3: نعم.
4: وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع فلذلك
3: نعم.
4: كله يحتاج إلى مخطط
3: طبعا.
4: مخطط يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
3: يريد أن
4: يتعلم يريد أن يعرفه في هذه الإجازة في شكل ترفيه في شكل راحة جسمية في شكل وغيرها من المجالات
3: جميل.
4: لذلك هنا
3: نعم.
4: التركيز مهم جدا التركيز في هذه البرامج الترفيهية مهمة جدا
3: نعم.
4: لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى من روتين الدراسة
3: نعم.
4: إلى برامج تنموية أخرى فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة
3: نعم.
4: ويرجع إلى المدرسة بأفكار
3: جديدة
4: جديدة,
3: جديدة وهو مستعد يعني
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه وهكذا ينجز
3: جميل جدا دكتور بارك الله فيك
2: دكتور إبراهيم برما طيب بعد ما عرفنا التوازن بين اللعب والاستفادة أو الترفيه والاستفادة في العطلة خاصة الوجيزة لثلاثة شهور في وقت الإجازة طيب شنو الدور اللي بقى في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا العطلة المدرسية بصورة إيجابية
4: هنا طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة
2: نعم.
4: إنما نقول الأسرة بمعنى يعني نقول الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم
2: نعم.
4: إذا أعددتها أعددت
2: شعبا
3: طيب
4: وهكذا
3: نعم.
4: فلذلك الأسرة دورها مهم جدا تتكون الأسرة من الأب الأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء هذه هي الأسرة
3: نعم.
4: فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا
3: أيوة.
4: هناك أسرة صغيرة هناك أسرة كبيرة.
3: كبيرة
4: إضافة إلى ذلك البيئة
3: نعم.
4: الموجودة للطالب في البيت في الشارع إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة لها دور مهم جدا مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال
3: ستة
4: أشهر في أثناء المدرسة
3: نعم.
4: المفروض يجب أن يكون لها دور هنا دور ريادي مش دور كده بس دور مهم جدا لأن الروتين كان تكوين الطالب الأستاذ الإدارة المدرسة بشكل عام
3: نعم.
4: هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة
2: نعم.
4: الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال تسعة أشهر
3: نعم.
4: وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق الجلسة. برامج
3: نعم.
4: للمحافظة على هذا الإرث الذي تعلمه
3: تعلمه في
4: وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة
3: نعم.
4: حتى يستفيد من هذه الإجازة
3: جميل.
4: فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي
3: نعم.
4: في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة
3: أي.
4: اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر
3: جميل.
4: إضافة إلى ذلك يعني الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة يعني تجد الوالد يشيله
3: ويوديه
4: هكذا يعني إلى معلم مجموعة جمعية تعمل نشاط ثقافي
3: نعم.
4: مركز يعمل دورات في اللغة مثلا تنمية اللغة إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام
3: ألا يخرج من هذه الإجازة
4: وبالتالي يعني. ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا المتابعة الرقاب التركيز هذه إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة
3: يا سلام.
4: ولذلك الدور المهم الأسرة مهم جدا مهم جدا ونتمنى أن يعني نكون كلنا أرباب أسر نتمنى أن نكون يعني على قدر هذا المسؤولية بمعنى توجيه الطالب
3: نعم.
4: في برنامج محدد
2: حتى ينمو به
4: حتى يستطيع أن
3: يستفيد منه
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس
3: أيوة.
4: يجب أن يؤتى له بأستاذ ببرامج التي تعملها بعض الأنشئة الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل
3: يعني الآن نجد الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في ذاتها يعني هناك حتى لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة الكتابة وشيء بهذا القبيل حتى إذا حبذلوا الأسرة فكرت في مثل هذه الأشياء الذي ليس لديه إمكانية أنت قلت الجانب المادي
4: نعم نعم
3: حتى
4: نعم.
3: الذي ليس لديه الجانب المادي يستطيع أن
4: هو طرح مهم جدا يعني هذه النظام الحالي
3: نعم.
4: أو المجتمع الدولي بشكل عام أو
3: نعم.
4: المجتمعات كلها الأسر كلها الآن
3: نعم.
4: من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام
3: أيوة.
4: لا يمكن أن يكون هناك تطور
3: نعم.
4: لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية
5: ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
6: هذا هو،
5: أنت كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب.
6: جميل.
5: وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات.
6: نعم.
5: في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذا هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يجب، وبالتالي هذه من يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة، إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب قوة.
6: نعم.
5: التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك، وهناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية يعني تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
6: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
5: المهارة اللغوية.
6: جميل.
5: الجانب اللغوي.
6: نعم.
5: الطالب ضعيف
6: لغويا
5: يجب أن يدخل في المراكز التي تتعلم
6: تعلمه
5: هذه اللغة التي
6: حتى يتمكن.
5: الطالب ضعيف في القراءة.
6: نعم.
5: يجب
7: أن يقرأ كثيرا.
5: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا.
6: نعم.
5: يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء. يعني كل المواد العلمية يجب أن يركز.
6: نعم.
5: الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي.
6: نعم.
5: يجب أن يستفيد من دورات في الإسعافات الأولية وغيرها.
6: يعني.
5: الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا.
6: نعم.
5: يجب أن يلتحق بالدورات القيادية.
6: نعم.
5: الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي. نعم. ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا. يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
6: نعم. عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
5: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة.
6: نعم.
5: التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في في الإجازة.
6: نعم.
5: نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إلى مسألة يعني
6: النجارة
5: وهكذا يعني.
6: نعم.
5: وهكذا.
6: نعم.
5: هناك العديد من الأشياء فلذلك يعني البيئة.
6: نعم.
5: البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
6: تلعب دور محوري
5: يعني. محوري جدا في ضبط الطالب في الإجازة، لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
6: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
5: بالطبع هكذا،
6: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
5: بالطبع هكذا.
6: جميل جدا.
7: صراحة دكتور إبراهيم برما الحديث معك شيق. طيب، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
5: أكيد طبعا، يعني إنما نتحدث عن الأثر.
6: نعم.
5: يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي.
6: نعم.
5: أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد من الطالب.
6: هذا هو.
5: أكيد أنه عندما يطبق الأسرة.
6: نعم.
5: يلتزم الطالب.
6: نعم.
5: بالتوجيهات.
6: نعم.
5: التي يعني تذكرها له الأسرة. ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج. أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
6: الله أكبر.
5: يعني مثلا إذا كان ركز في
6: في
5: خلوة محددة.
6: خلوة محددة،
5: يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي
6: التجاري اللغوي،
5: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها،
6: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
5: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه.
6: نعم.
5: على الأسرة ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة، إنما يعود في في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
6: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
5: بالطبع.
6: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة يعني، وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا في معتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
5: أكيد طبعا، هو المسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
6: يا سلام.
5: وبالتالي يلاحظ الأستاذ، المعلم، الإدارة أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة، وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور.
7: نعم.
5: لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب،
6: نعم،
5: فيعني كل هذه الآثار ستكون سالبة.
6: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. الدكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء أمور الأمور حتى تكون الخطة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
5: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة.
6: نعم.
5: في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا. لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته.
7: نعم.
5: وبالتالي التركيز في شيء محدد في
6: نعم.
5: الإجازة
6: نعم.
5: يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها
6: نعم.
5: اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد
6: أه.
5: إلى إيه؟ إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء، وتغيير عقليته. إذن الأسرة مهمة هنا. أما الطالب
6: نعم.
5: من حيث فئة الأطفال، بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، توجيها سليما حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة. إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي
6: نعم.
5: أولياء أمور التلاميذ، الآباء بصورة عامة، يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. إذن هذه يعني جزئية مهمة جدا على الأسرة أن تركز فيها.
6: جزئية خير.
5: وإنما نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار،
6: يعني كل واحد
5: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
6: يا سلام.
5: فلذلك الدور الأسرة مهم.
6: جميل جدا.
5: نتمنى التوفيق طبعا في هذا المجال للأسر، وأن نغير نمطنا أو العقلية التعليمية بصورة كاملة، خاصة الأسر
6: نعم.
5: والاستفادة من هذه الإجازات.
6: بارك الله فيك.
7: تمام دكتور إبراهيم، شكرا على هذه الرسالة القوية والوصية الجميلة بالنسبة للطالب خاصة في فترة الإجازة. شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
6: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم برما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة. كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
7: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحجه وحبيب عمر،
6: وفي تسجيلها المهندسة أنبت أنجل، وفي الإخراج عبد الله طوش.
7: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
8: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
8: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نجمعنا دار الإزاعة الوطنية لجمهورية تشاد. المستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات رقدت عافية إلى لي بعد ما قدات أحلى فترة مع زميلي نجلم بيت بام بابا دي في داخل الاستديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين المستمعات المنوات الغنائية البلاغات العادية والرسمية الدعايات نشرة الأخبار من أسرة التحرير مع زميل بكر حسن بخاري. بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15. في مدة دي الفرخة اللي تقدمكم حاليا مكونة هناك شيف دي شيف تويكي ألفريد ولا أمام الله ميكروفون الكوماندا دي بور ولا عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو، وفي المراقبة كمان بابا تليم غايز قاعد معنا إن شاء الله في الكورديناسيون هنا لشين ناسيونال بابا أبا آدمي أسايكو أكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات فنتمنى أن تقضوا معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقضيه معكم. تويكي نسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قادم كتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية كات في موجة 94.5.

الاستديو ونبدا ببلاغتنا. انا اليوم فجر الاداره انت للشؤون الغذائيه التابعه للوزاره انت لاستسلال اراضي السكن والتمدن تطلب من الاشخاص ان نتر لكم اسمائهم ديل عندهم نقاعات في اماكن مختلفه وكل نقاعاتهم ده عندها مشاكل. هون السيد محمد احمد اندنقا في كاركي انقبو سيكسيون 3 الو 136 لو 6 والسيد علي عثمان اندنقا في كاركي انقبو سيكسيون 3 الو 136 لو 8 السيد موسى آدم نهارون إندا نغا في كاركي ديجيل لكودو سيكسيون دي إلو 55 لو 9 السيد حامد أجيت إندا نغا كذلك في كاركي ديجيل لكودو سيكسيون 3 إلو 97 بيس لو 17 السيد يونس علي السيد يونس علي إندا نغا في كاركي سيجيتي سكسيون دي يلو كاران دي لو دي والسيد حسن إساخ حنغو اندنغا في كاركي دار السلام سكسيون 4 يلو 175 لو 21 و 23 ودول كمان اندوم نغات في كاركي حرنغاجي سكسيون 4 يلو 30 لو دي و 4 هم السيد محمد إدريس لو دي محمد إسماعيل محمد لو أكات زكريا عربي الجوني في إندنغا في كاركية دينيو سكسيون 3 إلو 358 لو 10 آدم إبراهيم آدم في كاركية الدينيو سكسيون 3 إلو 358 لو 12 السيد آدم حمدي آدم لو 8 دا هناك في المر سكسيون 1 إلو 15 لو 8 و 12 محمد قربة لو 11 و 12 وألاي أبكر محمد لو 13 14 15 سليمان محمد إبراهيم لو 6 و 17 دول كذلك عندهم نقاط في كاركي المور سكسيون دي إلو 215 هم السيد حسن دنغاي سكسيون دي إلو 215 لو 1 و 3 فايزة إسين عدوم المور سكسيون دي إلو 215 لو 5 دودو إسين محمد المور دي سكسيون 215 لو 9 و 7 حسين عدو محمد المور دي إلو 215 لو 11 12 و 14 عبد الكريم دنغاي المور دي إلو 215 لو دي و 4 أيدا تسنين حسين عدو المور دي إلو 215 لو 6 و أمار حسين عدو المور دي إلو 215 لو 8 و 10 مطلوب من كل الناس دول عشان بمشوا في الإدارة انت الكادستر بأوراقناهم البلاغ ده هو كونفوكاسيون بلاغنا 40 بلاغنا 40 السيد عبد الله الكلي موسى عبد الله كلهم قاعدين في كاركي كيلويتي يبلغوا لكل الأهل البرة والداخل وكل الجيران والأهل اللي برا والداخل عشان بهدروا في سرخه الأربعين يوم حنا بنيتهم وزوجتهم حوا بشارة المروب وسمنا حوا نقوى اللي سرخه الأربعين يوم بسووه اليوم يوم الجمعة في كلويتي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة نكرر عبد الله الكلي موسى عبد الله كلهم قاعدين في كلويتي اليوم الإذن يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة كل الجيران والحلال المجاورة الناس البر والداخل عشان نبهدروا في سرخة الأربعين يوم أنا بنيتهم وزوجتهم حوى بشارة المروب وأنا حوى نقوى سرخة الأربعين يوم حقا بيسووه اليوم يوم الجمعة في كلويتي اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل اللي مرحومة كمان الله يوليهم الصبر بلاما يعقوبا غومبو ده كذلك بلاغنا 40 قال غومبو حامد غومبو غومبو يعقوبا بلاما هارون يعقوبا وأسرة يعقوبا هارون أسرة غومبو إبراهيم عادم سيد بلاما أبكر حسنة عمر صالح وأسرة

0: مارشال إيسا الرئيس محمد ديجال وهناك في أنجويتي وأسرة مؤمن ولا أبا الحاج موسى مدينة معلوم جنبو أحمد يبلغ لكل الأهل البر والداخل عشان بهدروا في صدقة الأربعين يوم أنا ولدتهم جنبو يا خوبة بيسوي يوم الأحد في مدينة حلة بلامة يا خوبة ده في كانتون بوتل فيل الإدارة انت السنتر المنى تعزم لكل الجمهور أي الببليك عشان نبادروا في ديديكاس هنا ليفر حق ليفر ده خطه بإنوان أبو سنتير هنا السيد الكاتب مكايلا أسيل عامت أخبش يعرضوا يوم الأحد 10/9/2026 حوالي الساعة 11 أنا فجر ده في الصالة الكبيرة أنا السنتر الأمونة والدعوة كمان أما السادة المستمعين الساعة 7:13
1: أيها التشادين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوا في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غادي يجات في كل مكان الساعة 7:15 الساعة 7:15 في كيلكيلي هيلا هوسا وهيلا داجو نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرت الأخبار انت اليوم أستاذ أبكر حسن بخاري، صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيرو، صباح الخير مستمر راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 3/0/1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو كرم أمس المسائل هنا البنك الدولي شركاء في الفورم الإفريقي للمياه. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا استقبل أمس الوزير الشؤون الخارجية عن جمهورية ليبيريا، وبعدها كمان استقبل المدير الإقليمي لإفريقيا المركزية إلير بوتو. والنتائج من شهادة البكالوريا خلاص انعرفت من أمس أصول. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيل العناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو كرم أمس المسائل عن البنك الدولي شركاء في الفورم الإفريقي للألمي. ودي كمان خطوة مهمة للإدارة هنت الألمي في إفريقيا. زميل تجاني هيسير رمات والتفاصيل.
2: في وقت ما لما عن الفوروم الإفريقي للألم في العاصمة نجمينا، رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو قابل الوفد عن البنك الدولي الفراسة المدير العامة انت العمليات السيدة آنا بيردي، ودا بيقى في بلال انت الضيافة في العاصمة نجمينا. البنك الدولي شريك لتشاد في نظمين الفوروم، وهم الملتزمين عشان بيساعدوا الحكومة التشادية من أجل نفذين البرامج المهمة في الملمة القارية، خاصة في مجال الأمن المائي، وجايبين المستثمرين عشان بنفذوا المشاريع التخص الألم الصافي عن الشراب في الدول الإفريقية. في وقت المقابلة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو رحب بالوفد عن البنك الدولي، وقدم شكر للبنك بمساعدتهم الجابة النجاح في الفوروم عن نجمينا، وأكيد الفوروم بمرق بنتائج كويسة. بعد الكمالة من الاستقبال، قام رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي نو كرم السيدة آنا بيردي دي المديرة العامة للعمليات انت البنك، والسيد عثمان دياغانا نائب الرئيس الإقليمي لغرب دول إفريقيا المركزية، أنطاهم الرتبة نقايد في النظام الوطني هنتشاد. وكمان كرم السيد هارولد تفاريز دا ممثل هنتشاد في مجلس الديركتورات التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وكمان السيدة كلارا دي سوزا دي المديرة القطرية الخلاص خدمتها كملت في الدول هنالساحل، أنطاهم رتبة ضابط في النظام الوطني هنتشاد. التكريمات اللي أنطاها رئيس الجمهورية عشان هم قاموا بجهود كبيرة ووقفوا ماتشات في كثير من المشاريع، وخاصة نظمين الفوروم الإفريقي هن الألمي في العاصمة نجمينا. السيدة آنا بيردي المديرة العامة هنت العمليات بخصوص البنك الدولي بعد ما مرقت من المقابلة قالت هي فرحانة بالتكريم، وهم كمان سعيدين بمشاركة تشاد في نظمين الفوروم عن الألمي، وهم بخدموا عشان بنفذوا كل الأفكار التمرك من الفوروم الإفريقي عن الألمي في العاصمة نجمينا.
1: الوزير الأول كبير الحكومة مسألة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نو ختم أمس أعمال هنا المنتدى الإفريقي للألمي البيجيني في العاصمة نجمينا. في كلمة كبير الحكومة مسألة لرئيس الجمهورية قال الألمي ده بيجيب الأمن الغذائي، وبقدروا كمان يبنوا منهم ما يتمد الألمي عن الخريف، لكن يبنوا أفراش، يسوي الأفراش كثيرة عشان الناس يقدروا يستفيدوا منها، لأن الألمي هو الحياة، وبيطوروا الزراعة بتطور الزراعة، وبخلي الناس بسوء الزراعة بدون الألمي حن الخريف، وده في أي مكان عشان من أجل التنمية الريفية. الوزير الأول كبير الحكومة السفير اللامي علينا استقبل أمس بعد الكتامة هنت الفوروم استقبل الوزير هنت الشؤون الخارجية أنا جمهورية ليبيريا سارة بي سولوف نيانتي والزيارة كتيف في إطار قوان هنت العلاقات المشترك حج هو حبيب عمر والتفاصيل.
3: بعد ما شاركت في الخدمات هنت الفوروم الإفريقي عن الألمي والكان بدت خدمته هنا في العاصمة نجمينا والكان شاركوا فوق كثير من الرؤساء هندول وحكومات وممثلين في الدبلوماسية وزيرة الخارجية هند دولة ليبيريا السيدة سارة باسولون نينتي والكان جات وقابلت رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا وجابت رسالة هن رئيس هن بلدة السيد جوزيف بواكاي الكان رسل الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو ألماي هالينا مع الضيف الزارتة مقابلتها معايا هي فرصة لهم هم التنين وقدروا ناقشوا العلاقات الثنائية اللي بتربطهم العاصمة مينوروفيا وأنجمينا. ألماي هالينا قال وزيرة الخارجية هن دولة ليبيريا لبت الدعوة وشاركت في الفوروم الإفريقي هن الألمي ده بأكد في تمسك العلاقة القوية والبزيد قوتها لقدام والرؤساء التنين بخدموا بكتلة واحدة أي إيد بإيد في مصالح المشتركة اللي بتطور الشراكة اللي عندها فاعلية وده في كل المجالات.
1: بعد ما استقبل الوزير هنت الخارجية هنا جمهورية ليبيريا السفير ألماي علينا استقبل أيضا المدير الإقليمي لإفريقيا المركزية إلير بوتو وكلهم معايا كمان في الأسئلة هنت التعاون المشترك وخاصة في جانب هنا التربية والتعليم وفي بناء هنا المدارس. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
4: رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا في مقابلته مع المدير الإقليمي وهو بس الممثل حنا مكتب منظمة اليونسكو في أسود إفريقيا إيلر موبوتو أولا رحب بيا وبعد ذا أكد لي بكونه الحكومة التشادية قيدت سي جهود كبيرة في جوان التعاون مع منظمة اليونسكو وذا في مختلف المجالات التعليمية والتربوية وأيضا الثقافية والمحافظة للتراث الإنساني. وفي المقابلة أيضا الجانبين كلموا في الرؤية هنت المرحلة الجاية وده في مجال التعاون وبناء شراكة قوية عشان يدعموا في الإصلاحات للجانب التربوي التشادي إضافة للطريقة هنحققان الأهداف المشتركة وشغلان الدور اللي بتلعبه اليونسكو في المجال عن التراث والثقافة. بعد ما مرق من المقابلة المدير الإقليمي وهو بس الممثل عن مكتب اليونسكو في دول القيد في أسط إفريقيا هيلر موبوتو كلم للصحافة وقال بكونه مقدر المقابلة ورحب بالطريقة الماشية فوق تشاد في جددان النظام التربوي وأكد بكون منظمة اليونسكو هي ملتزمة بقدمان الدعم الكامل للخطط التعليمية الاندى أهداف واضحة وقال بكونهم من جهن في تشاد شاركوا باسم هن المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد الأناني شاركوا في المنتدى الإفريقي للألمي الكان بيجي هنا في العاصمة التشادية نجمينا وانتهزوا الفرصة عشان يقابلوا لرئيس الوزراء والمقابلة اللي بيجت مع رئيس الوزراء دي هي فرصة كبيرة كلموا فوقها حول الطريقة هنت التعاون والرؤية في زيادة التعاون خصوصا بناء المدارس ودربان الكوادر التربوية وقوان الأساسيات عن المناهج الدراسية. المسؤول عن اليونسكو قال بكونهم من لقوا دعم من رئيس الوزراء ودافي كل النقاط والمبادرات القدموها لحكومته. نذكرك بكون المنظمة هنت الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة باختصار يونسكو أسسوا من سنة 1945 الهدف من تأسيسها دا جيبان السلام والأمن ودا من خلال جوان التعاون في المجال هن التعليم والعلوم والثقافة ومقر هنا كمان قايد في العاصمة الفرنسية باريس.
1: الوزير هنت الأدالة ندلوجي أليكس نيامباي قامت بزيارة في صباح البلد وأمس كمان فاتت في أدري وصوت ملمة مع المسائل البخدم تحت إدارتها والممثلين هن المنظمات هنت المجتمع المدني. النتائج هنت الدور الثاني لشهادة البكالوريا إن عرفت من أمس بعد الظهر. اللي نسمعه النائب رئيس المحكمة انت الامتحانات موسى يوسف بيكلمنا بالعدد الإجمالي.
5: عدد المؤهلين للدورة الثانية بلغ 32,722 مرشحا، عدد الناجحين منهم 31,290 مترشحا، نسبة النجاح 29.45%. وبصورة عامة مجموع عدد الناجحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية لهذا العام 2026 بلغ 59,162 ناجحا، أي أن نسبة النجاح لهذا العام بلغت 55.69% من إجمالي الممتحنين. وبالنظر إلى نتائج السنتين السابقتين عام 2024 كانت نسبة النجاح 41.83%، وفي عام 2025 نسبة النجاح 46.21%. نلاحظ بوضوح ارتفاعا في نسبة نجاح هذا العام بفارق 9.48%.
1: مطر تقيل وقرقيتي حقنات الاسي من جمعنا اولت الباري المكتب التحرير هنا الإذاعة كمان قابل فات للوكالة الوطنية انت الميتيرولوجيا وسأل لإدريس عبد الله حسن المدير هنا الشبكة انت المراقبة والوقاية انت الميترولوجيا يكلم ويوضح لنا الأسباب.
6: أمس كان شاهدنا مطرة كبيرة في نجمينا والمطرة يعني توشي الأرونسما كلها في نجمينا ولايات آخرين اللوغونا الشرقية والغربية والمايوكي بي استو ويست بروفينس هنا شاربا جرمي أنا سيلا بروفينس أنا سلامات أنا باتا أنا هجر لميس بكان كل يعني علمي يعني جا في نيمينا سجلنا يعني 114.2 مليمتر ده في وليا بارير في نيمينا مطار سجلنا 74.6 مليمتر ده يعني وصف كي يعني مطر كبيرة سبب خسائر يعني جات بالليل وهي يعني جات بكترة صافي الشوارع تشيف وتاير تومسون نقدر يعني نقوله عندنا أمطار في قدام. الأهم شيء نقول للسكان يكونوا واعيين ويتابعوا الأجنس ناشونال دي ميتروجيا جاوبتا البشانام بدروب أنا الكوميونيكاسيون زي الراديو أوناما إلكترون تي في يعني بليس نوتر باش فيسبوك أنلي أي يوم نخطو يعني جريدة عند يعني أخبار كل هنا الأمطار توقوا وللسكان يعني يشيلوا هزروم المطر كي يعني أقولوا ما تروح في الألمي كونجارين بوتاير ولفاراتكم دوبلي فيجيلانس ده بس أهم شيء السكان قبالي مرقوا من البيت ويعني أي يوم ده خلي يبقى يعني عادة شوفوا البيلتين كوتيديان عنده يعني انفورماشن كتير يعني ما تمرق وانت خفلان في الهزرق يعني يمكن تقدر يعني تنقص الخسارات تواجهها بالخفلة يعني.
1: الساعة 7:29 قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي جنو كرم المسائل هنا البنك الدولي شركاء في الفورم الإفريقي للألمي. المالي انت المنتدى الإفريقي للألمي كملت أمس وختمها كمان رئيس الوزراء مسألة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي جنو. بعد كمان رئيس الوزراء استقبل الوزير انت الخارجية عن جمهورية ليبيريا سارة بيسولوف. وفي النشرة سموت أخبار أخرى فدي النشرة اليوم 3 الصفر 1448 هجرية القراء لكم أبقى رحسن بخاري بمساعدة من المهندس تويكي ألفريد. النشرة إن شاء الله تسمعوها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيارو. هنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة، تيات قيلو بالعافية.

بلى السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غدير كات تبعت مع سمينة نشرة الأخبار مع الزميلة بكرة سنة بخاري وسمينة شيا من أخانينا بذات مع الفنان متر غازونغا. نجي في داخل الاستوديو الساعة 7:35 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نجي في داخل الاستوديو ونواصل بالبلاغات المفضلة، بلاغنا فرحة يوسف محمد الشيخ جدة آدم كبشي ديليجي أبا زين بيلو يسيني سيبي جدة كشلة مكايلة ودا يوسف حسنة مكايلة أحمد محمد محمد طاير طاير عبد الله محمد جبرين نهجو جبرين رخيصة إبراهيم الرئيس عبد الله محمد جمي آدم يسيني إما عمر معلومنا حسيني أتي أتيمنا الجيجير عيسى محمد صالح الطيب جبرين حسن بركة عبد الله حامد محمد أتيم الرئيس هارون عمر أتي دونغوس جدة يوسف طاهر الجوني الحاج الشيخ محمد إيلي محمد حسن أنكل اللوان آدم حسن السري بشير جدة رمات حسب الله يوسف آدم شنا عثمان عمر موسى محمود تبلام موسى آدم قشل جبرين محمد الكورتا أجيت عبد الله عمر عبد الله عيسى حسيني إبراهيم حسيني موسى محمد تبركة رمضان خالة محمد تجد أمينة محمد تجيني هارونا أمنا بيهكيك رمضان محمد إيسا محمود حسن كليم تجاني محمد ممانا حسب الله عبد الله كريم محمد نصر عبد الرحمن دنا محمد فاطمة عبد الله ولا أتيمي الحاج أمبتيوة جبرين جدة بشر دهية يحيى عبد الرحمن جبرين محمد جدة قرلاك عبد الرحمن جبرين قنبو بركة جدة بشارة حسنة إبراهيم محمد ولا إيشي حسنة عبد الله مصطفى عثمان وبلامة أزرق لهم الفرحة يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل أهل نكات أنا كاميرون بزواج يا عروس أنا الشيخ يوسف أروسك يكون يوم السبت أم باكر ولا عزومة كمان أم بكرة يوم الأحد في مبتوى هلا تدلقي أبزين نيسيني وبحي الأفلا كمان الحاجة والدم بتوى وأكشلة أبكر بلاخنا وفا بلاما عبد الرحمن أبقاسي أبكر عبد الرحمن النور عبد الرحمن الحاجة عمر النور بلاما إيلي عمر بلاما عبد الرحمن عمر رمات أحمد حسن أحمد جيمي أحمد الشيخ آدم مرحال إسيني كويا محمد آدم موسى رمات إيمت مليمي مرحال حسن مالوم إدريسة آدم محمد عبد القادر الحاج أبكر الشيخ دونغوس رمات مينا جيمي جدة دنا توم دنا شيني علي إسيني علي جدة الدوير عبد الرحمن محمد الحاج جدة محمد إيسا الديف الحاج عثمان مومين الحاج محمد كلتا جبرين عبد الرحمن بلاما جدة جرات بلاما دنا إبراهيم بلاما النور إبراهيم بلاما أبوبا عبد الله خادر محمد إيسا حسيني أحمد جدة علي الشيخ جدة علي التجاني أوي أبا أبكر علي الشيخ رمات دنا الحاج حسيني يوسف الشيخ على أمر الحاج جرات جدة علي حسنة الشيخ بشارة السيد الحاج هارون لوم الإذن يبلغ لبلامة محمد جبرين بلامة أمر محمد البشير عبد الرحمن الشيخ أبو خريس مؤمن الشيخ جدة محمد بلامة هارون الجيد الشيخ إيسا أم سبك معلوم جيمي عمر بلاما جبرين إما بلاما هارون آدم بلاما محمد تعدي
بلاما محمد هارون بلاما جدة لولو بلاما جدة بشارة بلاما يسيني بشارة بلاما آدم عبد الله بلاما دغلوشة مؤمن بلاما دغشين إدريس بلاما التجاني إدريس بلاما رمات بلاما بويو محمود بلاما موسى أبكر بلاما محمد بجيري بلاما بشارة إليليف بلاما إبراهيم بشير بلاما أبا إيسى بلاما عمر رمضان الشيخ أبو أبا كوشا الشيخ جبريل عادم بلاما عبد القادر أمبدي بلاما الليبي جيمي الشيخ أقالة بشارة الشيخ شرك نكور الشيخ أخي أبقاسي الحاج محمد أب كرشي الشيخ حسيني عبد الرحمن الشيخ الفاس جدة الوكيل جبرين محمد دلقي دنان نليمي اللوان محمد أحمد آدم أجيت اللوان جبرين إبراهيم ولكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي يؤروهم بموت حنا أمهم وأخوتهم آدم أحمد آدم أحمد كان ماتت أول عميس بالشيء والصراحة كمان بسواء اليوم يوم الجمعة في حلة أم سكر أم سكور العصب الكتابة أم سكر حلة أبلاما عبد الرحمن أبقاسي ده في كانتون أفرك اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة وأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر السبعة و42 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية دل البلاغات اللي عندنا لها في شميس هجينا داخل فالمراهيم اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر الساعة 7:42 دقيقة نمشي في مكنة الفضل.

بلا حسد المستمعين ومستمعات الكرام هنا غادي كات بعد ما سمينا أغنية الفنان عبد الله حسين جيمي داخل الاستوديو الساعة 7:49 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. أسادة المستمعين زي ما تعرفوا حاليا نحن قاعدين في جو هنا خريف, قاعدين في وقت هنا خريف, فالحمد لله كان شفتوا الماء كان سبا أول أمس في كل الأماكن خلاص الناس برجلت. فعلى كل حال يا جماعة خلي شيء واحد ده بنفهمه, ما بس خلاص قلنا الميري خط الميري بس خلاص كل لا نقول توا ميري ميري ميري, لا ما كده. انت زول الله انتك بيت بنى لك بيت حوقت بدردر توا بيتك داخل ذاته ما تقدر تصب ليه تراب تخلي المي بجي بدخل, كان المي جا داخل خلاص تفلمي وتخط في الريزو شل الناس بشوفه, الناس بشوفه ده بقول لك شنو ما ده بيوصل بكونه انت ما مستطيع ما دام انت بنيت حاجه وما قدر سويتها. الشارع الحمد لله الشوارع كان ناس قاعدين بمشوا في بعض من المجاري هنا الالمي, المجاري هنا الالمي قاعد بتمر ببيوت هنا الناس, في بعض من الناس ما بيخسروا عشان تنكت كانيفو في خشم دربه. فعلى كل حال انتم ما دامت في كاري هناكم ده لازم تستفقوا من بعضكم, كلام ده حجينا فوق عدة مرات لكن زي ما بقولوا باللغة الفرنسية لا ريبيتيسيون إلي بيداغوجيك, ده في إيكون نورمال لازم كوم سام لا يعطون نادم كلام التكرار ده ممكن نادم تكرره. بس إنت البيت بكم كم ملايين كله قدير سويته اليوم ده غاي واحدة تقول تبنيه تعدي تسدها تدخل فوق ده وموانس كي تاكلك مليون وايد شامبور بس أديل سامي كده مليون وايد ده باكله. هاتوا التراب ساكت ده يا جماعة نادو ما تقدر انت كو تقدر تبيع وقت السيف ده بين تلقوه بثمانية حتى كان بعشرة ما خسارة. البيت ده أردمه أردمه سووا ليه مجاري هنا الألمي شان ألمي ده خلاص كان جرى توالي بمرك, لكن انتو تسول البكان داخل بس مرات ده تنكت فوق النقرة شان تتلسوا فوقها وبتسوي شنو بعد ده كمان خلاص. في بعض من الناس ده هم ذاتك جرجارين الميري دي تلحق لياته, ما نقوله ميري ما خدمت لا, ان احنا الشكر ذاته كله قالوا شنو الشكر نسيب مرات انت كنت تسي كي ذاته كله الكمال لله سبحانه وتعالى. الفكي انين المواطنين ذاته كله نفكروا ونساعدوا, ما بس خلاص انت بيتك داسه كان قالوا كان في سيدة قالوا شخصة مديدة ناس بقشوا لا ما لا إلا بورونا أن يقوم النقوش ده النظافة من الإيمان. أنت في بيتك ده فجرة تقوش سبيت أحد وكذا تفت تبيع راتو تبيع عندك مشاشة عندك الفوق ده ما بدخل نقول إلا القشين ده الأوين لا لا لا أنت دي فانتيرا نقدر تقوشها. أنت كان جيت قشيتا جارك ده ذاته كلها كان شافه ده بقول كي ما شاء الله تلقوا ليكو بكان تصبوا فوق وسخناكم بعد ده كمان تتشو يكون أفضل. حتى الألمي القايد بجري عم تبولبول ذاته كله تنكد ليه كان نكتة سويتها بيزار بس مشي لها دي متر من تيت بس بنيتها كي عندك ليه سرادة أنا وتك وقت أمالة ده تقدر تدفقها. لكن في بعض من الناس ألمي ذاته كله قايد بس جاري فده حس الشيف قايد يسبب لنا بعض من الأمراض الريح وقت تجي بتسوق وكده ذاته كله تسبب لنا دونك الخمام نفرده كله بطن نقول إلا ميريا تجي تسعي لك. في بعض من الناس ده أدخل بس ورا بيت هنام ما تقدر تقول ذاته يا جماعة خلي أن إحنا ذاته كلها بنفكره وأن إحنا ذاته كلها الشيء اللي كان بخصنا أن إحنا ده أن ذاته كلها خلي نساعده الحكومة الحكومة دياته أنا أنت وهو القائد بس معنا ده بس فنطلب بس المفاهمة من كل المستمعين ولا مستمعين الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية ده واحد. النقطة الثانية شوفوا العلمي الأول تمس جادك جابي ريح هو بيدي ذاته كله في بعض من الناس ده يا أنتتي انت ماشي بموتو وما أي كلام ماشي بوتير لا يا جماعة علمي ده هو كان كتير جست كالكتان بس حتى كيشيل لك ساعة ساعتين الوخاية خير من العلاج صحتك ده أهم حاجة مرة ده شيفة طول يمرق من وين ما تعرف ذاته كله بجرتك حتى هو ما أوراك زول ولوتي وبيجي بقول لك كتول هجيب بس جاء أوراك ده
دونك من المفترض ان احنا ذاته كله خلينا نفكروا المي روكي قاعد بصوب ده بوكانا قال انت قاعد اقعد متر اديل المي روكي السكت ده خلاص كان بيرجي لنا كل امشي كان بي موتو انا كل امشي كان بي وتيره كل امشي لكن انينا كان شيفنا المي بس ده خلاص كان مشي جيلنا ده سكر يا تقول يدور بجري شما يدور يمبلى وخلت تسبب حادث انت ماشي بس ترش او كمان ترشوك خلاص فنطلب المفاهمه يا اخواني من كل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد في كل الاراضي الوطنيه الاكاديه تويكي في الهندسه وعبد الهادي محمد الصالح بابا يارو نقول صباح الخير لهناك جيمي شيني ولد اللمير في ابو جوخانه كبير كاركي ارنتي وكل اسره جيمي شيني ولد اللمير الحاليين قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد ان احنا معاكم وانتم معانا صباح الخير هناك لأمر إدريس قدوم المروب اسمنا شلتوت أبنا بابا يرو هناك من كارتوتا وصباح الخير هناك لديليجي توم موسى ديليجي هنا كارتوتا أيضا نتمنى لك صباح الخير وتجاني وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الإمام الهاجر وإمام أحمد أبكر نقول لكم صباح الخير يلا

شكرا السادة المستمعين ومستمعات الكرام. أنا خديجة جات القمر دوات الساعة 8 ودقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. بعد الفنان محمد علي درسلة الدور ده نسمع فاصل غنائي تاني. أيوة بأخنية جايدي كذلك نتمنى بها صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات, ونقول كمان جمعة مبارك لكل الشاديين بصفة عامة وبذل لكل المسلمين بصفة خاصة. يا سلام أخنية بأردة وأخنية جميلة لكل الحبايب الحاليا قاعدين بص من عزاء الوطنية لجمهورية جاد. أعزائي المستمعين والمستمعات, تويكي ألفريد مشيف قاعد في الهندسة الصوت, وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. نقول له كمان صباح الخير, وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جاد. يلا قابين تكنيك

حبيتك انا حبيتك حبيتك على كل الساده المستمعين والمستمعات زي ما نحن نحب المستمعين والمستمعين كذلك قاعدين بيحبوا الاذاعه شوقنا بحر ودمعنا متر وكلامنا يكون عسل لكل الساده المستمعين والمستمعات الكرام انا غادي جات اكيد انتم قاعدين في الاذاعه العم اذاعه 94.5 غاديو تشاد باقي لي بس 5 دقائق عشان نعيشها مع المستمعين الخمس دقائق الفضل دي كمان تسمع ليها عشان نسمع آخر فاصل غنائي وبعد ده كمان خلاص نقول باي باي لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية أن إحنا معاكم وأنتم معنا يلا كابين تقليل

السادة المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي أتشات خلاص الوقت المحدد اللي تكمل ما في قدو، فنشكر كذلك كل السادة المستمعين اللي كان تابوا معنا في مدة أنا 75 دقيقة في لب ليلة، 75 دقيقة سموت المنوات الغنائية، سموت البلاغات العادية والرسمية، سموت الذي عيادة الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار مع أستاذ بكر حسن بخاري. بعد الأخبار وصلنا معكم بالبلاغات المفضلة والملاحظات لخيط حاليا الساعة 8:13 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، نشكركم على حسن المتابعة. تويكي ألفريد قائد معنا وبواسل البرنامج إن شاء الله، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو، والبرنامج ده كان لقوته في تهي المراقبة كمان بابا تيليما غايوز هناك في الريجي، حنا الريسيت كمان عندنا ماما فاطمة حسن ياتوي وحج حوا مصطفى علي. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، بابا بعد ميسا يكو كالكال كمان في الكورديناسيون جنرال، نتمنى كمان أن تقدم معنا أحلى فترة. ما باقي برنامج أنا خديو كات كلانا كمان إن شاء الله، كان أمور عافية نلمكم يوم الأحد الجاي، فإلا كمان نطلب السماح لكل سادة المستمعين والمستمعات. هنا جمعنا غدي كاد والسلامة تيهيات أرقد وغيلو بعافية.

شكرًا حسن غابا لك أفاقي مقصاصون دنجي غراتيانغا لستيديو راديو تشاد ديترو يوخيني راديو تشاد إزال وطنية تشاديا دوما جيدي سيروفو كارسو فاسيل موي ميغايس ناشر زين ترونيني رو جميني روسي كارسلي نفسلي إن بار دبريو سيروي كار ماشيني رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو تاغ شرفك مسائل جندي إن بانك العالمي مسائل جندي إن بانك العالمي تو فوق دي تاران دوغي مالما دي توني فوروم إن أفريكي ديك قصاق ماني مالما دي توني فوروم نن بو دولنغي تي جمان دي تري أوسن كايريني آلان كني تاغا إيلان رني te malam de tuyun doge jalsene eliyanin jas muhim ashan ko wafak ndoge o ko yassar kharngi de tarnang afrique de matak de utunin kay man fasa daiman dog nashar senti premier ministre bo in ha komune safir almay halina ongongawa tagro sikar masharo khamise ro sikar macha nafsiline in bar duburyo tsuri kar machine ndamun tu ministre in shun al kharjia in jamhuriyat liberia sara beisolo nianti ziarin de ornanen ashan kutogun doga alakhnde in dawli chat dawli in liberine nankaw premier ministre alamay halina taga yako ongongaw kui ngawin dala directeur régional de qassakh in afrique dané de tonya hiler putu ndamani wo shawar qini tamdi ala khande kuto janib in dawla chat janib in directeur de telling in iqlim de in afrique dané ala khanin yani qassakh di unesco qassakh unesco ti janib in nabrinde trina binna shan kois kintara o koskay dawla chat ngal mختلف in kol khungay nab de interbel wataniya nin dob de dob raf de ongonyine ashan knabun doge yani kbanakhni o mashrug de uto de qassakh dawla chat tam tarbel wataniya de deige de toyringa stager gne in wakalan de wataniya in de nab gnde telen on a pu queenin degne qalas baur gonabrinti nabrin kayrin te kamre wo te fikirine tu zirin de te kayrin de kalk nabnen afen ngal nabti o nabni nashe kodong de utun de ndokh nabbe ka khassa khol kho zergnde en turgagne delta ga farsideti ngal lameri in arrondissement finen de in asim jamenine directeur in onape une nusraddin abakar kesu rasmiyan yabde tarmalamne ude hadar kuitian dala mer in mergende in la marine arrondissement in farchine in arrondissement finine masail gende utun matak or hadar khntia malama de te in de tel in forum africain in mané tamak tag duru jamene nani ngal khutbunti ngal khutbunti te irin bo dawlene premier ministre ambassadeur safir alamay halina akatka elinuktum him de orogni dala imdade janib inu nabrinde kalku nabnyine de qassakh manne orogni matak premier ministre akatka eli lazim bununde ke banakh ndoge kolkhonge lazim يعني كنت ترى نيماتك كربكال غسر خبين نغسو وحالن دين

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم. السلام عليكم مستمعي الكرام. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس يرنا إيف، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة أعد وأقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. مريم عثمان ساكن، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى جيلبي إدويش أوبورتي تسلم رسالة خطية من رئيس بلادها البروفيسور فوستين أركانش دواديرا إلى نظيره المشير محمد ديزدب إدنو، تسلمها رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا. وزير البنى التحتية أمير إدريس كوردا يناقش مع الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي ناردوس بيكيلي توماس أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد مريم أحمد جميل. ووزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم يتسلم 4 سيارات رباعية الدفع مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لمشروع تعزيز القطاع الصحي المرحلة الثالثة. أهلا بكم. اختتم رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا يوم أمس أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية الذي أقيد في الفترة من 15 حتى 16 بفندق راديسون بلو من جمينة. المناسبة شهدت عدة كلمات وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة. شريط المناسبة في ورقة الزميل زكريا يحيى زكريا.
2: تمخض المنتدى الإفريقي للمياه بإنجمينة بتوصيات وقرارات مهمة أعرب عنها المشاركون، بدءا بكلمة وزير المياه السنغالي شيخ تيجاني داي الذي أشار إلى أن الماء يعد حقا للجميع، وانتهز الفرصة لدعوة المهتمين بهذا القطاع المشاركة في منتدى أبوظبي الذي جاء بمبادرة من دولة السنغال بالشراكة مع الإمارات والبنك الدولي للتنمية في نهاية 2026. واعتبر ممثل البنك الدولي في تشاد فاروق مولا بانا بأن منتدى تشاد لناجح، ومن المؤكد أنه سيلبي طموح الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المياه بإفريقيا، وأن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت تعد خطوة لدعم الاستثمار في قطاع المياه والزراعة وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بإفريقيا. كما جدد ممثل البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عيسى فاي التزام البنك في مواجهة تحديات المياه والصحة والأمن الغذائي والاقتصاد والسلام، معلنا عن استعداد البنك لتمويل عدد من المشاريع التنموية ببعض ولايات البلاد. لدى كلمته الختامية للأعمال هنأ رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا المشاركين في المنتدى وأشاد بجهودهم ونقاشاتهم الجادة والمبادرات التي طرحت، وأضاف بأن ذلك سيسهم في تحسين حوكمة الخدمات في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاعات الرعي والزراعة وغيرها، مما سيحل المشاكل القائمة بين المزارعين والرعاة، داعيا القطاعين العام والخاص البحث عن تمويل ذاتي وخلق فرص عمل للأفراد التي تعتمد على الموارد الطبيعية خاصة حول حوض بحيرة تشاد. ألاميهالينا وضع كامل طموحاته على أن تتحقق الاتفاقيات التي وقعت في منتدى أنجمينة وأن تعطي أكلها على أرض الواقع.
1: زكريا، بعد مشاركتها في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه، فقد استقبل رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا بمكتبه صباح اليوم استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى جيلبي إدويش أوبورتين، حيث سلمت رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى البروفيسور فوستين أركاش دواديرا إلى نظيره المشير محمد الدزدبي إتنو. ماني علي وتفاصيل اللقاء.
3: في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاميهالينا معالي وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة جيلبي إدويش أوبورتين، التي تقود وفد بلادها المشارك في المنتدى الإفريقي للمياه المناقض بالعاصمة أنجمينة. ورحب معالي رئيس الوزراء بالوفد مشيدا بمشاركة جمهورية إفريقيا الوسطى في هذا الحدث الكبير الذي يجسد الإرادة المشتركة لدول المنطقة لتعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بها. وخلال المقابلة سلمت الوزيرة رسالة أخوية من فخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى البروفيسور فوستين إلى أخيه فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. وعقب اللقاء أوضحت الوزيرة أن وفد بلادها الذي يضم أيضا وزير الزراعة وعددا من الخبراء شارك في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذا الحدث الذي وصفته بالناجح. وأضافت أن ارتباط الوفد بموعد العودة إلى بانجي حال دون لقاء فخامة رئيس الجمهورية، الأمر الذي دفعه إلى تسليم الرسالة إلى معالي رئيس الوزراء لترفع إلى فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: كما استقبل وزير البنى التحتية وفك العزل وصيانة الطرق أمير إدريس كورد بمكتبه ظهر اليوم استقبل الأمين التنفيذي لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي السيدة ناردوس بيكيلي توماس، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد. كان ذلك بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد مريم أحمد جميل. وعقب اللقاء تحدثت السيدة ناردوس توماس عن ما جرى بينها وبين وزير البنى التحتية. نتابع جزء من حديثها بترجمة زكريا يحيى زكريا وقراءة الزوار النور الفائق. بداية أهنئ الحكومة التشادية والشعب التشادي على نجاح المنتدى الإفريقي للمياه. فخلال مقابلتنا مع وزير البنى التحتية وفك العزل وصيانة الطرق تطرقنا معه حول عدة قضايا تهم مستقبل البنى التحتية وفك العزلة وكذلك التعاون بين الوكالة وتشاد. نحن كصناع قرار وباعتبارنا مشاركين في المنتدى نقيم الأعمال ونعمل على عقد المنتدى الثاني بإنجمينا في يوليو 2027، وسنعمل على جلب المستثمرين إلى تشاد ومشاركة التشاديين في المهجر في النسخة القادمة، وسنسعى إلى مرافقة تشاد في مجال التنمية والبنى التحتية والاستثمار. تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم 4 سيارات رباعية الدفع ودراجة نارية مقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لصالح مشروع تعزيز القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة. جرت المناسبة صباح اليوم بحضور عدد من منسوبي الوزارة. تقرير مصطفى بشار محمد فيه مزيد من التفاصيل.
4: تمثل وسائل النقل المقدمة من سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية ثمرة التعاون والشراكة القائمة بين وزارة الصحة العامة والوقاية والوكالة الفرنسية للتنمية IFD ومركز كارتر، وقد خصصت المساعدات لدعم مشروع تعزيز القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة، وكذا البرنامج الوطني للقضاء على مرض العمى. هذا وقد أوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مكتب تشاد فيليب شادين لدى تسليمه هذه المركبات بأنها جاءت في الوقت المناسب، مؤكدا بأن المشروع يدخل حاليا في المرحلة بالغة الأهمية تتمثل في توظيف العاملين والاستعداد لإطلاق أعمال البنية التحتية في المناطق كل من أنجمينا وقزبيضة وولاية لوغون القربي. وفي هذا الصدد تشكل هذه المعدات أدوات عمل أساسية. من جانبه أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أن أهمية هذه الوسائل المقدمة والتي تمثل إضافة مهمة لقطاع الصحة.
5: نقوي النظام الصحي ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع ده على أساس كل جاد يلقى صحة كل الأماكن. الآن عندنا تقريبا 2033 مركز صحي في جاد. وغير السيارات والدراجة النارية لازم نقوم بإهمات كافئة عشان نحافظ لها ونكون حريصين على أساس نلحق الهدف الأساسي.
4: هذا وتعتبر المساعدة المقدمة إلى وزارة الصحة هو التزام الشركاء الفنيين والماليين للنظام الصحي الذي سيظل من أولويات الحكومة.
1: كما قدمت السفارة الصينية لدى البلاد مساعدات للوكالة الجادية للأنباء والنشر تمثلت في أجهزة إلكترونية مختلفة. يأتي ذلك في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة. مناسبة التسليم كانت صباح اليوم بساحة الوكالة بحضور مديرها العام حسين بوسكي خميستوغوي والوزير المستشار للسفير الصيني لدى جاد جوزياميكا. مزيد من التفاصيل في تقرير عبد الرؤوف أيوب.
6: تعزيزا لعلاقات التعاون بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية والزيارات المتبادلة، قدمت السفارة الصينية مساعدات من الأجهزة الإلكترونية لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر. وشملت هذه المساعدات طابعات للإنتاج وأجهزة حاسوب وكاميرات تصوير وأجهزة ماسح ضوئي، إلى جانب معدات إلكترونية أخرى بهدف تحسين ظروف عمل الصحفيين والمراسلين وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة أكثر كفاءة وشفافية. وأوضح الوزير المستشار للسفير الصيني في تشاد كيو زيامينك أن هذه المساعدات تجسد الرؤية الاستراتيجية للشراكة المتجددة بين البلدين والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى بكين بمناسبة قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في عام 2024 ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف أن هذا التعاون يندرج في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين تشاد والصين. من جانبه المدير العام للوكالة التشادية للأنباء والنشر حسين بوسكي خميس توغوي عقب تسليم المساعدات أعرب قائلا:
7: الصين فكرنا بإمكانياتنا الخدمة بالكاميرا بأورديناتير بتابلت بأنريجستير جاء في وقت المناسب، والحمام ده ما هنا ديركترات ما هنا كنتو صحفين دول التخدم في وكالة من اليوم هو خلاص دون أنتونا لكن نهافوز ليه أم باكر البوج ورانا كل بلغوش أغلى يخدم فوق.
6: وفي ختام المناسبة جرى التوقيع الرسمي على محضر تسليم الأجهزة الإلكترونية بين الوزير المستشار للسفير الصيني والمدير العام للوكالة لتصبح هذه المعدات رسميا في عهدة الوكالة التشادية للأنباء والنشر.
1: وفي الفقرة السياسية لهذا الأسبوع تناول كاتبها عمر حسن دهب المسؤولية الاجتماعية للأحزاب السياسية.
8: تعد المسؤولية الاجتماعية للأحزاب السياسية أحد المقومات الأساسية لبناء دولة القانون، فالحزب السياسي لا ينشأ فقط من أجل الوصول إلى السلطة، وإنما ينتظر منه أيضا أن يؤدي دورا في التوعية وتهدئة الأوضاع وتقديم الرؤى والحلول. وفي ظل الأوضاع التي تشهدها تشاد وما يرافقها من تحديات وتوترات، تتحمل الأحزاب السياسية مسؤولية تجنب خطابات الكراهية وتعزيز ثقافة السلام والدفاع عن المصلحة العامة.

0: الأحزاب المسؤولة قادرة على تحويل الاحتجاج إلى حلول عملية والتنافس السياسي إلى نقاش حضاري يخدم الوطن. وعندما تتحول الأحزاب السياسية إلى مجرد آلات انتخابية أو أدوات للتعبئة على أسس الهوية والقبلية، فإنها تضعف النقاش العام وتعرض المجتمع لمزيد من الانقسام والتوتر. أما حين تؤدي دورها الحقيقي فإنها تصبح مدارس للمواطنة ومنابر لترسيخ الاستقرار. تبدأ المسؤولية الاجتماعية للحزب باحترام الحقيقة، ففي الفضاء السياسي تنتشر الشائعات والمزايدات وخطابات الكراهية بسرعة، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن هنا فإن الحزب المسؤول مطالب بتجنب تأجيج الاحتقان والتحقق من المعلومات قبل توجيه الاتهامات وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة. كما أن هذه المسؤولية ذات بعد أخلاقي، إذ ينبغي للأحزاب الجادة أن تنشر قيم التسامح ونبذ العنف وتشجع مشاركة الشباب والنساء وتحترم المؤسسات، ولا يكفي انتقاد أخطاء السلطة، بل يجب أيضا تقديم نموذج راق في الممارسة السياسية، سواء داخل صفوف المعارضة أو خلال التجمعات الجماهيرية أو في الخطابات الموجهة إلى الخصوم. إن تشاد اليوم بحاجة إلى فاعلين سياسيين قادرين على تحويل الغضب إلى مقترحات، والخلافات إلى حوار، والطموحات إلى برامج واقعية تخدم المواطنين. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم، هل تخدم الأحزاب السياسية مصلحة الوطن أم تكتفي بخدمة مصالحها الخاصة؟ فالإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل الديمقراطية في تشاد، وإذا نجحت الأحزاب في الاطلاع بدورها كقوى للتربية المدنية وتعزيز السلام وصياغة البدائل، فإنها ستساهم بلا شك في بناء مستقبل سياسي أكثر استقرارا ومصداقية.
1: يرنا إيه ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة، لكن بعد هذا الفاصل. إقليميا، والبداية من ولاية والداي، حيث قام وفد من اللجنة الوطنية للإحصاء العام الثالث للسكان والسكن الخاص بالرحل برئاسة المنسق الولائي القاسم جوز رفقة السيناتور محمد آدم دوتم، قاموا بزيارة إلى محافظة أبو قدام، جاء ذلك في إطار الحملات التوعوية التي تستهدف الرحل لتعزيز مشاركتهم في عملية الإحصاء. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا حماد داود حماد.
2: من أجل ضمان شمول جميع فئات المجتمع في الإحصاء العام الوطني الثالث للسكان والمساكن، تكثف اللجنة الوطنية للإحصاء حملات التوعية الميدانية مع إيلاء اهتمام خاص بالرحل، حيث عقد الوفد الزائر لقاء مع محافظ محافظة أبو قدام. وفي مستهل اللقاء أوضح منسق الإحصاء العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية والداي إسماعيل محمد صالح بلال أن الهدف من الزيارة يتمثل في تعبئة وتوعية الرحل بأهمية الإحصاء العام باعتباره أداة أساسية لإعداد الخطط التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه المنسق الولائي للإحصاء العام الوطني الثالث للسكان والمساكن الخاص بالرحل القاسم جوز ذكر بأهمية مشاركة جميع الرحل في عملية الإحصاء.
3: عمل الكل، عمل وطني، عمل يخص كل سكان تشاديين المتواجدين على أرض بروفنس والداي.
2: بدوره أوضح محافظ محافظة أبو قدام حبيب الدود عزابي أن محافظة أبو قدام تضم عددا كبيرا من الرحل،
4: يقاربوا عن بين ولاية سلا ولاية والداي تقريبا يجوا في 50% من السكان، وما في أجان ريسانسير مرة قلوم اللي كان هنا أبو قدام العربات التنين ده ما عندهم كفاءة يسووا كل الناس.
2: وللتذكير تندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من الحملات التوعوية التي تستهدف الرحل في ولاية والداي.
5: أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية مايوكي بالشرقية، تفقد أمس المندوب العام للحكومة لدى الولاية جوكني سيديمي رفقة عدد من المسؤولين الإداريين، تفقدوا سير عملية التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بصفته رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم سير عملية الإحصاء. مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب كان رفقة المندوب العام في هذه الزيارة وأفانا بالمزيد.
6: تأتي هذه الزيارة بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق المرحلة الميدانية للإحصاء التي يواصل خلالها أعوان التعداد التنقل بين المنازل لإجراء مقابلات مع الأسر وجمع البيانات الأساسية بهدف

0: توفير إحصاءات دقيقة تعكس العدد الحقيقي للسكان وتدعم التخطيط التنموي. وخلال جولته اطلع المندوب العام على سير عمل فرق الإحصاء واستمع إلى شروحات حول مستوى تنفيذ العملية والتحديات الميدانية. وفي تصريح له على هامش الزيارة أوضح كونيسي ديمي أن نسبة إنجاز عملية التعداد في ولاية مايوكي بالشرق بلغت نحو 75%، مشيدا بالجهود التي يبذلها أعوان الإحصاء وجميع المتدخلين في إنجاح هذه العملية الوطنية المهمة. ودعا سيديمي المواطنين إلى مواصلة التعاون مع الفرق الميدانية حتى استكمال التعداد في أفضل الظروف. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من مايوكي بالشرقية نذهب بكم إلى ولاية وادي فيرا، وفيها نظم مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل عبر منظمة العمل الاجتماعي نظم دورة تدريبية للمرشدات بمختلف المحافظات. مراسلنا موسى أحمد دود والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
2: انطلقت فعاليات الدورة التدريبية للمرشدات التي جمعت مشاركة مختلف المحافظات للإقليم في إطار تعزيز قدرات المرشدات وتنمية مهارتهن. جاءت هذه البادرة من قبل مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل عبر منظمة الأمل الاجتماعي. في بداية المناسبة أوضح ممثل مندوب الصحة العامة للإقليم حسن باعلك ناجيم، قال: أنتم حلقة الوصل التي كنا نفتقدها بين المنشآت الصحية والمجتمع، فمن خلالكم ستصل المعلومات الصحية إلى القرى النائية، وبفضلكم سيتم تجنب الحمل المبكر وستبقى الفتيات الصغيرات في المدرسة. منسق منظمة سويت بليس على دوملينغر أولم موضحا أن الهدف من الدورة من أجل دعم تمكين المرأة ورفع كفاءة المرشدات بما يسهم في تعزيز دورهن في نشر الوعي وخدمة المجتمع. الأمين العام للإقليم عبد العزيز ماي محمد أشاد بالجهود التي بذلتها منظمة سويت بليس، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج والتي تسهم في رفع قدرات المشاركات وتعزيز مهاراتهن بما يخدم المجتمع ويحقق أهداف التنمية. وهذا يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو الذي يولي اهتماما كبيرا في مجال الصحة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ونشير أن الدورة التدريبية تستمر 6 أيام. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: يارنا في ختام نشرتنا نذكر بالعناوين: وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى جيلبيد ويش أوبورتين تسلم رسالة خطية من رئيس بلادها البروفيسور فوستين أركانش توادرا إلى نظيره المشير محمد ديسدبي إدنو، يتسلمها رئيس الوزراء السفير اللاميهالينا. ووزير البنى التحتية أمير إدريس كوردا يناقش مع الأمين التنفيذي لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي ناردوز بيكيلي توماس أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النيباد مريم أحمد جميل. ووزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم يتسلم 4 سيارات رباعية الدفع مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لمشروع تعزيز القطاع الصحي المرحي الثالث. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين. نشرة عدها وأخرجها مصطفى بشارة محمد، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من يرناء في هندسة في ضبط الصوت والمراقبة. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى رفقة زميلي عمر حسن دحب. حتى تلك اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة مع بقية برامجنا. رفقة الزميلة مريم عثمان ساكن أطيب المنى، والسلام عليكم.

0: مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار ما زلنا نستمر وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. مستمعي الكرام، أما الآن حان موعدكم مع برنامج مفيد، أرجو المتابعة والتركيز. 45 دقيقة في الهندسة الصوتية يرنا إيف، هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة، أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن.
1: المشاهدين السلام عليكم، اليوم نستضيف داخل الاستديو السيد زكريا اسماعيل جاموس، واحدا من المستهلكين هنا مدينة أمجرس. ما يهون حجه فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نشكرك كثير لمجيك في الاستديو علوم نهجمك فيما يخص الخلاء من المعيشة في مدينة أمجرس.
2: وأنا كذلك أشكركم على إطاعة هذه الفرصة.
1: السادة المشاهدين، زي ما تعرفوا مدينة أمجرس قاعدة هي بعيدة من العاصمة الجميلة ولا من الولايات الباقية، وهنا المعيشة دائما وأبدا قاعدة خيالية، ما عندها مجلسة وهناك ما عندها تنويع لكي المواطن الضعيف يقدر يلقى حاجة بثمن مناسب. السيد زكريا، ألم مدينة أمجرس ألم ناس يوميا يحجوا إلا المعيشة خالية في مدينة أمجرس، أنت بصفتك مستهلك شنو عندك الأم تقول؟
2: بالنسبة للغلاء عن المعيشة ده لها أسباب كتير، من ضمن الأسباب الولاية بعيدة من العاصمة، ده السبب خلى أسعار البضاعة بيكون غالي، لأنه الترانسبور النقل ده بيكلف كتير مع بعد المسافة. وتاني شيء في عورة بتاع الطرق ده ما كويسة، يعني ما في طرق خاصة في موسم الخريف. العربات اللي بينقلوا بضاعة من العاصمة أو المدن الكبار إلى أمجرس بيتعبوا، بيخسروا، بتعطلوا في الطريق، باخذ وقت طويل. عشان كده الشيء ده أثر شديد في الغلاء بتاعت الأسعار في الولاية، ده نقطة. والنقطة الثانية ما في توعية بتاعت الغلاء بتاعت الأسعار ده، أو الجهات المتخصصين في الضبط بتاعت الأسعار ده ما قايمين بدوره. عشان كده أنا شايف التجار قاعدين بيستغلوا المستهلكين، ده شيء في أسباب وفي استغلال، عشان كده نلجوا للأسباب والاستغلال كمان. مثلا الاستغلال ده زول يجيب حاجة ببضاعة من هناك بيصير ضيفين، يعني يأخذ فايدة، ده الاستغلال على الماء كويس. ده شنو؟ لابد في جهة يجي يقول يعني يأخذ له سير معين، ده هنا ما عندنا، ده أكبر مشكلة. والشيء الثاني ده قريب هنا بالنسبة للخضار والفواكه، ده ما عندنا زراعة إلا نجيب من بعيد. المحل الوحيد اللي بيجي منه بضاعة ده إلا ليبيا هسه. وإذا قارنت مع الفترة الفات مع حسة كمان يعني شوية كده في تخفيض عن الأسعار شوية كده، عشان العربات قاعدين بيجوا كتير، في تخفيض شوية ما زي أول، عشان كده شوية يعني ما زي أول. يعني أول كان خريف ده كان السكر الشوال مشى 8 وفوق، هسه جاء نزل إلى شنو؟ إلى 7. اليوم السكر شوال ب7 ألف في أمجرس.
1: طيب السيد زكريا، أنت هنا قلت التجار قاعدين بيستغلوا الفرصة وقاعدين بكسبوا يكيس للمستهلكين، يقدروا يوميا يخدوا ثمن هم بيدوروا، هل أنتوا بصفتكم كمستهلكين ما تقدروا تسووا النداء ولا الميمة تمشوا يقدموا الشكوى للجهة المعنية يكي تجي تسيد تراخب وتهل لوك الأزمة دي؟
2: حقيقة أنا هنا الشيء ده قاعدين نشكو منه شديد، وقاعدين ننغنمه ورمينا كل اللوم على المري على البلدية، ما عندنا صندوق هنا كمان رمال اللوم على البلدية. وصحيح البلدية في مرة كده حاولت يعني تخفض الأسعار، لكن الناس ما بيستجيبوا، التجار ما بيستجيبوا. وأنا من هنا برسل رسالة للتجار ولرئيس الغرفة التجارية يقوم يعمل توية، والجهات المختصة بضبط الأسعار كمان يقوموا يعملوا توية ويحاسب أي زول يعني بيستغل المواطن، لأنه غلاء الأسعار في الولاية بعصر شديد في التنمية بتاعت الولاية. لأنه الناس الموظفين اللي قاعدين هنا في الولاية ده، أي واحد دار يجيب أسرته يجيب عياله هنا يقعد معاه، سبب الغلاء ده ما بقدروا بيجيب أسره. لأنك أنت لو عندك راتب تشيل في الشهر يعني راتب مثلا 30,000 ريال، حتى أجرة بتاعت البيت هنا ده غالي، غلاء غير عادي. يعني ده كمان استغلال، أكبر استغلال للأصحاب البيوت دي للمنازل بأجر للناس دي، ده استغلال زيادة من التجار بتاعت السوق. عشان كده الناس ده كمان نوجه لهم رسالة، خليه يخفضوا أسعار السكن، ده ما بخلي الناس بيجوا بسكنوا هنا. والناس لو ما موجودين حتى التاجر ما بيستفيد، لأنه كل ما زاد المستهلكين التاجر فينو بيستفيد، كل ما قل المستهلكين التاجر ما بيستفيد. عشان كده الناس ما عندهم فرصة يجي يسكنوا هنا عشان يعيشوا حياة بسيطة يعني أو حياة رخيصة. فهمت الكلام ده؟ لو دشيت 30,000 لو يا في جمانة وفي عبشة 20,000 ده خلاص وديهم الشهر وهنا 40,000 ما بوديهم شهر أنت مضطر تخلي يالك هناك لأنه والراجل الواحد بيكون أسرة قريب 10 نفر أو 7 أو 6 الناس اللي سكنوا هنا ده كله بيستهلوا كل بضاعة من المكان ده عشان كده الطاير هنا بيستفيد
1: وخالي من علوم هنا أغلبية السكان هنا مدينة أمجرة كل كي ناس بدونهم فونكسيونير وهناك تجار جايين من مكان آخر والناس دول أنتوا بصفتكم أبناء المنطقة ما تقدروا تقوموا يعني الناس ده جو في لدكم وأيضا قاعدين بخدم الولاية ما تقدروا تقوموا تسووا استوئية وهناك تسووا مداء قليل حكومة يخلي تقود هناك جمعية معنية بالخفضين الأسعار لكي الناس ده يقدروا يدلوا الأسعار وممكن الناس اللي يدوروا يجوا يالهم كل يجوا
2: حقيقة أن كان في مرة أن هنا ناس الساكنة هنا قمنا عملنا شكل لجنة كده وقلنا فيها أشياء كثير في التعليم وفي الصحة وفي يعني أشياء كثير ما ماشي عديل قلنا نقدر يعني هنا كأبناء هذه الولاية نقوم نساهم في الموضوع ده ونعالج المشاكل بصفة عام كده في فترة كده كوننا لجنة لكن يعني كسلنا ما قدرنا تمينا الهدف طريقة لأن الناس ماشيين فوق ده في الهلة ده السبب هنا غلاء الأسعار ده ما بخلوا الولايات تتطور لأنه ده آية كبير الناس الساكنين هنا معظم موظفين وعمال أكثر الناس التجار قليل وحتى التجار كمان زي ما أنت تقول ده جايين من أماكن آخر الناس بتاعت البلد ده ما كتير ما في تجار كتير هاي
1: ألوم في مدن آخر ده ألوم 100 ريال واحد يلقى يقضي بها ولا يفطر بها ألوم نشيل المصل واحد ألوم البيضة الواحدة دي هنا ألوم في أمجرس يشتروا بها 50 ريال ما بالك ألوم أنت النار ممكن عندك أسرة ولا قول عندك بيفان هل 1000 ولا 600 ريال اللي يقدر ياخذوه ده كله ما بيكون ايق ونجيسه للمنطقه
2: زي ما انت تقول لهذا ذكرتني النقطه ده انا بديك عده نماذج بتاع غلاء عن الاسعار اول الشراش اللي تدق به نهارك ده ب 50 ريال فنجان بتاع جبنة واحد ب 50 ريال اظن انت برضو شفته صح وشوف هنا اي شيء غالي المبا الرغيف ده ثلاثه مبا ب 100 ريال
1: ده في البولانجيري
2: وفي السوق اثنين بس المبا ب 50 ريال
1: واحد
2: ايوه المبا الواحد ب 50 ريال اثنين ب 100 ريال الفارين تجي من شنو من ليبيا
1: ودائما العربات جايين من ليبيا ورقم ده
2: الطلب ايوه شوف طينه بيستهلك الدقيق من هنا هي الفارين ده طينه من هنا بيستهلك من هنا هسي زمان بيستهلك من شنو من السودان لكن الان بيستهلك من هنا حتى اظن عباشة برضه بيستهلك من هنا عشان كده هسه ده انا بشوف استغلال لانه هنا انت ما عندك اي منطق مفروض ان يكون سير ذات الرغيف الواحده ده بيكون ارخص من الجمينه مفروض يكون كده يعني في حالات زي ده مفروض الجهات تتدخل وكمان شوف الخبز ده يعني اهم شيء في الاستهلاك ده في من مواد الناس زول بيستهلكوا يومي ده الناس ما خلاص في بعض البلدان بيفطروا الا بمبا بس ما عندهم شغل اخر ده كم سويته غالي ده مشكله
1: سيد زكريا رغم الجهود والانجازات الحكومه قاعد تسيئة دائما وهنا الديوان كلها قاعد تنقص وما لا دائما كل ما صبادا امجرس واحد يهج لك يقول حمام خالي حمام خالي البعيد والقريب كله يقول لك امجرس حمام خالي كيف ما نقدر نلقوا الحل للازمه دي كلها نقدر نخفض شيء
2: والله انا ما بلوم الديوان طبعا الديوان ده انا شايف كده الجمارك بتاعت المواد الغذائيه ده ما غالي شات صفه عامه كده ما غالي وهنا برضو ما غالي ما شايف غلاء من ناحية الدوان الشيء ده كله في التجار بس وكمان شوف بلد ده طرف شوية التجار ما كتير التجار البسيطين اللي قاعدين ده بس استقلوا الشعب لأنه ده اللوم ده ما بقى للإسم شوف في بعض الأسباب ده عندهم حقهم ذاته لأنه تمشي تجيب بضاعة من عباشة ده صعب مرة واحد الدرب ده معروف كله كعب من شهر 7 إلى شهر 9 ده عربية ما بتحرك عديل كده ما تقدر تمشي والخسائر اللي بلقوه هناك ده خسائر مره واحد يعني زياده عشان كده الديوان ده ما عنده اي لوم انا شايفه كده يعني
1: كل شنو التجار بس قاعدين بيستغلوا الفرصه
2: التجار بيستغلوا الفرصه وفي بعض اللي اسمه ده عندهم حق كمان لانه المحل ده بعيد والطرق ما كويسه ده برضه من الاسباب
1: لكن كده يعني تقول كيف بس امجرز يكون حل
2: لا لا لابد من حلول أيوة اول نطلب من الحكومه يصلح لنا الطرق ده الطريق من هنا رابط لنيمانه ده لابشه ده يكون رود بتميه زلط ده أنا دار من الحكومة بعد الآن ده نطلب من الحكومة ما تغرق وتير في الوادي بسبب هنا الكباري حصلوا درب عديل ده عربية كوركوبك بشيل بضاعة كثير بيجيبه لكن إلا يكون عربية مربوط وعربية جيد وجديد بعد ذلك يقدر يجيب البضاعة هنا غير كده أي عربية ما بقدر بيجي هنا ده عشان كده نطلب من الحكومة يصلي لنا الطرق ده بأسرع وقت.
1: وقبل ما تطلب للحكومة تصلي الطرق ده، أنتوا أبناء المنطقة ما تكونوا لكم جمعية تقوموا بالتوعية وبمراقبة للأسعار دي وتجبرون كل تقدروا كده للتجارة تورون بأن البلد ده تنبني إلا بالتجارة وتنبني بالخفضين الأسعار، وإكاي الناس كن يجوا كلها يلقوا ثمن مناسب فيها مجرس يسكنوا ما يالهم زي الناس باقي الله.
2: حصة في آونة الأخيرة فكرنا إنه نكون جمعية المستهلك وعلينا ما عندنا قدرة إلا التوية، نمشي نقودوا مع التجار نعمل التوية، يعني نطلب منهم رجاء يخفضوا الأسعار ونقدر نسعر الأسعار برضو البضاعة بيجي هناك بكم وبيكون الترانسبور بكم وبصل هذا ياخد كم مناسب. عندنا برامج زي لكن لسه يعني جاري ما اكتملت.
1: سيد زكريا البرنامج شكل ماشي انتهي، هل هناك عندك نداء ولا وصية تقدمها للمسائل او للتجار؟
2: كويس، انا عندي رسالة للتجار ورسالة للإدارة حتى الإدارة الأهلية والحكومة كلهم عندهم رسائل. اول رسالة للتجار، اخوان التجار، والتجارة ده شيء دار له صبر وصعب وما سهل طبعا، والتاجر ده إذا ما استفاد ده بفشل في مشروع بتاعه ده، عشان كده لابد يلقى فائدة. لكن برضو ما تقوم تستقلوا المستهلك، استغلال المستهلك ده ما كويس أخواني. الناس بشكو حاجات ده غالي، فلان ده حاجات بتاعه غالي، ده كلام ما كويس. عشان كده هو التجارة ده شنو كان تلقى أقل فائدة من بضاعة بتاعك ده، لأنه أنت مستفيد تفك ده وتجيب تاني. ده أسلوب بتاع التجارة الصحيح، كونه تخط يعني كبير وخلاص تقعد فوق ما تخفض ده، ده ما من صالحك ولا من صالح المواطن. عشان كده مع الأسعار ده ساهموا وساعدونا في عدم قلاء الأسعار عن البضاعة، ده بالنسبة للتجار. وعلى الأشياء ده ما تلومونا، لازم نقوله طبعا الشيء ده شيء واقع وكل الناس بعرفوه وحاصل، طبعا قلاء بتاعت الأسعار ده حاصل. وشيء الكثير ده أكتر شيء ده الغلاء ده سووا ده التجار بس، ده واحد. والتاني في ناس سأل الحمد لله في الآونة الأخيرة ده بيقوا بزروا الخضروات، زراعة الخضروات ده يعني خفت في الأسعار شديد ما شاء الله. زمان وكتانين هجينا مجرس ده كان البطيخة ب2000 ريال، البطيخة الواحد ب2000 ريال، 4 طماطم ب200 ريال كان، ده بسنبك كومة. أيوة 4 طماطم ب200 ريال، معناته الطماطم ب50 ريال. حسا من موكي وصنوكي الناس دل كله خلاص قاموا، النساء قاموا بالزراعة وقفوا عملوا جاردين، خلاص الحمد لله البطيخ توفر والطماطم توفر، الدرابة كمان توفر، يعني بقى هي ما غالي زي زمان صراحة، غير أحسن يعني في تحسن. عشان كده نشجع الناس ده خليه يقوموا أكتر، يعني اهتموا بالمسألة ده اهتمام شديد، والحكومة كمان تساعدهم والجمعيات الخيرية كمان تساعدهم. ده واحد. الرسالة بتاعي للإدارة الأهلية ده زي شبدة كانتونات والسلطان ديل ده، خليهم ذاته يقوموا يساهموا في خفض الأسعار بتاعت المواد الغذائية ده وكل البضاعة، بس عشان البلد يجي تنمية. غلاءنا المعيشة ده بأثر في التنمية تأثير شديد مرة واحد. واحد يسمع من هناك في انجمينا موظف عنده خدمة هنا بيقول كان قالوا له أمجرز حياة غالية ما بيجيب يال ولا ما بيجي ذاته،
1: أكيد ما يدور
2: لأنه ما بغطي
1: صحيح.
2: هاي
1: يالده كلك يكمل في الأكل وخلاص
2: شيء يقدر يكون. عشان كده انت بلد قاعد فوقه وما في تنمية ده وما بمشي قدام ده، يعني ما في أي فائدة. عشان كده ناس الإدارة الأهلية ده خليه يقوم يساعدوا في الاسم ده في البرنامج ده. وبالنسبة للإدارة الحكومة برضو زي ما ذكرت الحكومة اللوكال بتاعت المحل ده برضو خليه يعني يهتم بالخفض عن الأسعار عن البضاعة ده، عشان الشعب ده يعيش بدون شكوى ويعيش مرتاح.
1: شكرا لك سيد زكريا بكلمتك الطيبة وكلمتك التوجيهية دي، خلاص البرنامج كمل. نشكرك لمجيك ولمدودك للأسئلة دي، أتمنى نلقوك في يوم تاني إن شاء الله.
2: وأنا كذلك أشكركم تاني مرة وأشكر الحية الوطنية للإذاعة والتلفزيون والأنشطة التي يقوم بها، كان ما زي ده يعني صراحة كان في تغيير يعني
1: صحيح.
2: هسا الإكيب بتاعكم ده ما شاء الله قاعد يخدم عديل، الله يعينكم. وبدون الإعلام ده ما في شيء بظهر، الليلة الحاجات اللي ذكرها هنا ده كان بدون الإعلام ده ما تقدر توصل للمجتمع
1: صحيح.
2: عشان كده الإعلام ده مهم مرة واحد، ربنا يعينكم ويستمر في عملكم وكونوا أكثر اهتمام إن شاء الله. جزاكم الله خير وشكرا.
1: شكرا للسادة المشاهدين، زي ما قلت لكم معلومة استضفنا السيد زكريا إسماعيل جاموس واحد من المستهلكين بمدينة أمجرس معايا، وهجينا بما يخص قلاءنا المعيشة، لقينا الردود ولقينا أيضا التوجيهات بما يخص قلاءنا المعيشة. نشكركم لحسن متابعتكم، البرنامج قدمت لكم علي سنان قاره، شكرا لتاني مرة، مع السلامة.
3: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقعد معكم بفرحة وسرور في مدة 75 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدقايات، الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الجمعة 17 شهر 7 سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة، بسجل كل كبير وصغير، أي زول داخل وأي زول مارك، ديليجي حسن أليفة. في مكنة الفن في الكونسلات بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرة لجونيخ بلين يغنى إيفا. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 627 إنتل أونما، بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيديو تروى هنا الأونما في كارتية جابانغاتو كومينا الدوزي مارندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع سيد أبتقن سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز والبحبوا راديو تشاد في أي مكان. متابعة سعيدة.
1: العنات رجالة على أجملي هو المال مخالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة، السلطان التجان العميات رجالة العميات رجالة على والمم سيدول رجالة على البلا ما بمغري هدول رجالة العميات رجالة

0: بدنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرافه ام هديسا قد كاتشي كاتشي انا مدرس الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبط قصدي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربه التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضربه التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضربه التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضربه التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درما درب اللي نزل دا الرجال البياض المال جيت ولا كمان دا ولد الجد

akisai barabati rabalin zarara alaja bakar bishi waldanna barabati rabalin zarara الرجال البياض بالمال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلومة الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ لي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنة ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلامة

Yatere bɛ kira bali ni zala da. Ramadɔ sɔle ka kilawal. Tɔrɔbɔ kira bali ni zala da. Rijal bɛ a kun ma jo tuma la. Bɛnsa tɔrɔbɔ kira bali ni zala da. Alba kira da na da la khalil ni ja. Sayyidara bɛ kira bali ni zala da. Tɔrɔbɔ kira bali ni zala da. Abba fa ni wala adu. Tɔrɔbɔ kira bali ni zala da. الرجال بيقول ما جوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاك التوم ضربت راب اللي نزل الرجال بيقول ما سلطان ترمى والموسى ضربت راب اللي نزل الرجال بيقول ما جوت ملا بنسا على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربت راب اللي نزل العج ملين والمعلم خالية ضربت تراب اللين جاي الزلرة شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربت تراب اللين الزلرة البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب اللين الزلرة الرجال اللي بيقول ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دولا خليل منجا ضرب الدراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما دقنو دولا خليل منجا يا ضرب الدراب اللي شين والشيخ دنا ضرب الدراب اللي نزل را الرجال يا دول ما دولا خليل منجا لا لا رمضان صالح كاكد لوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباس كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد الإيمان ضرب التراب اللي آمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال اللي بيعطوا المال التجاني والشيخ دريسة كاك التوم

كل ما جوت ما لبنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مدخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبرت قبل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندى فأعطى به ولا شك دلقى مشاكل ودلقنا لزة الامير مدايم الدايم السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا ضايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالت اللي بدي هاو دودايا قرقرات كربة دروك شدر الشاخرة شيا ما بياكل القومة بياشيبي رقاد الرجال بليل تملوي علم برايم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك عدي ما لاقو إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلك قال دي مراقو على جنوس والكالي والكالي كاكي بسكين على دي مراقو إذ الشراب بلا مالي والمن اليوم انا نبقى من المعنى بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمل والمعلم خلي ادي مروقا اذا الشراق انا نبقى لهم كامل المعنى بلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكتهم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكاتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا لمنامي اليوم يا لمنامي الرابع الرابع انا يا لمنامي انا يا لمنامي

لو سمعت راديو جات في كل مكان نوقف الفنان الكبير آدم قاسي ونقري لكم البلاغات اللي اليوم ماشية. الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر اللي شيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم أحمد النور والدة دين دترين في كارتيان قبو سيكسيون 5 إلو 4 لو 7 بيس موسى ميكايل حمدان عند بكان في كارتيان جينيبور سيكسيون 2 إلو 100 لو 14 محمد بشر عند بكان في كارتيان أدا ساكن سيكسيون 1 إلو 71 لو 15 آدم إبراهيم عبد الكريم كارتيان تانجيلي Section 1, îlot 69, lot 15, 16, 17. Abdelaziz Omar Halou, Indabakan, fi quartier d'Abazen. Section 2, îlot 31, lot 4. Hina, taqriban, 5 nas au cité. Hissein Ousmane Daoud, quartier Arangaji, section 2, îlot 134, lot 1 au 2. Hassan Issaka Hongo. Quartier Rangaji, section 2, îlot 134, lot 5. Fadul Rachid Tangir, quartier Rangaji, section 2, îlot 131, lot 58. Mohamed Moussa Goudja, terrain Rangaji, section 2, îlot 134, lot 9. Wakhiran Hassan Issaka Hango, quartier Rangaji, section 2, îlot 134, lot 7. Kulluhum ke kamamosho. البلاغ ده كونفوكاسيون الإدارة الأمة هنا الدومين تخبر الناس سيادة البيوت والناس اللي عندهم نقاعات تيرين خليه بمشي وبسووا الأوراق الرسمية تيتر فونسي من الإدارة وده عشان بهميهم من شكمين البيوت والتراب البلا النظام والتراب ده بقت مضمون ليكو أنتو وليالكم في المستقبل وما في زول بقدر ببيع بكان فوق تيتر فونسي عشان ده بطلبه من أي زول عند بيت وعند نقاعات عند تيرين رسمي خليه بمشي في الإدارة عشان بيسي لي الأوراق الإدارية الرسمية تيتر فونسي من الدومين ورجاء أن تحموا بكانكم مضى في البيان الديركتور جنرال هنا الدومين جدي حسين ده بلاخنا ودار إبراهيم آدم قايد في تشمسرو بفتش ولادة اللامين آدم الولادة عنده 25 سنة مرك من البيت من قبل 21 يوم والولد شيكي أقل ما عديل مرطان أقليا ويا حسا ما قبل البيت وبكانا ما معروف فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كرب في بكانا خليبه ديل الكمسيري انت البوليس أو بنادي في نمران التلفون الاثنين 66-35-30-53 ارتل آخر 66-29-30-30 نكرر إبراهيم آدم قاعد في تشمسرو بفتش أولادة اللامين آدم الولد ده عنده 25 سنة مرك من البيت من قبل 21 يوم ولد شيء كم مرضان أقليا راسه ما عديل ما قبل البيت وبكانا ما معروف فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربة في بكانة خليه بنادي في نمران التليفون الاثنين 66-35-30-53 ارتل آخر 66-29-30-30 الولد الله يقبل لي أهلا بالآفي والسلام بلاخنا وفا أبكر محمد الزين أبكر ولا حسني القوني دنا بلاما جدة توم دنا بلاما أحمد حسين صالح حسيني عبد الله حسيني أمرشين محمد النور صالح الشريف آدم جدة القوني آدم كبير بلاما عمر كبير بلاما عبد الله توم بلاما أبالي فلاتي بلاما كوشة أحمد بلاما فكي محمود بلاما جبريل محمد بلاما عبد الله جرمة بلاما النور آدم بلاما عمر جلو بلاما محمد إليه بلاما حامد جدة بلاما عبد الله جبرين بلاما يونس توم جدو ولد الحاج دريسة
بلاما غومبو كروالا بلاما الضيف ابو نصيب بلاما مودو محمد لوم الحزن ببلغوا لبلاما صالح غومبو بلاما كريا ادريسا بلاما عمر موسى بلاما افين محمد بلاما بكر هارون بلاما مالو محمد شيخ امر عبد الرحمن الحاج محمد ابكسيري بلاما جدة المدير مالو موسى غومبو الحاج محمد يونس الحاج مكايل السياقة بلاما جدة والدب صالح بلاما خالد قطية بلاما أطية الشريف بلاما دشوش مبدي بلاما عبد الكريم بلاما عبد الغني آدم بلاما رخيص جبرين بلاما محمد كسو بلاما موسى هارون بلاما محمد الجد الحاج الجد جبرين عبد الله جيمي أشقر بشارة في النالة عائلة محمد جبل نيرو محمد موسى في أمبشينا شيخ إبراهيم إدريس الحاج إدريس محمد شيخ برلي إدريسة بلام آدم الضيف الحاج عمر بنية في باسا بلام هارون عبد الكريم الإمام عمر قنبو في كيسة جبرين مكايلة حسين شيبو برما إيسا إيسا عمر كلهم في نجمينا بلام صالح في كسي برا بلام بكر قليقاجي بلاما جبرين ساري وهيدي بلاما بكسر أبكر شيخ عبد الله إدريس دنا خليفة شيخ جد الحاج اللوان هارون أبالي اللوان كشلة دنا دينيني اللوان كشلة بخاري الحاج أبقرين أمر اللوان جدة قوجالي شيخ الجد غالب ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أنا أبوهم وأخوهم محمد دناء المعروف محمد الزين مات اليوم الجمعة والسرقة تبقى مباكر السبت في مسكبو هلة بلامة أحمد حسين كانتون الفاس على هل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ نقول إن شاء الله بعد الأخبار بلاغ أنا وفا شيخ أبو عبد الله عبد الرحمن جابو كاس عبد الرحمن جابو كاسر علي عبد الله أبو بكير عبد الله أبو بكر مؤمن معلوم أبو بكير ولا سرسار الحاج كاسر موسى محمد جدة بيسو تجاني إيلي محمد إما الزين محمد خالد محمد الشيخ خرسة محمد دلقى موسى كوتوكو دلقى رماد إدريسة بلاما رماد في ماجرويا بلاما بورو توم بلاما محمد آدم بلاما صالح إجيل بلاما محمد دنا بلاما سيدية بلاما جبيرون رمضان بلاما إيسى بشارة بلاما عمر سيد بلاما أبونا في مالو دلقي سيني مكايلا دلقي الحاج آدم دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد دلقي جدة نور دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن شتات دلقي رماد حسنة الشيف دو كانتون عبد الكريم جرات الشيف دو كانتون كشلة دنا دنيني دلقي حماد محمد الشيف دو كانتون كمسول جابو الشيف دو كانتون حسن الجد صالح علي فنجايري دلقي دريس عبد الله دلقي أم الجد دلقي اللوان أنا كلوتي دلقي أم إيسا الشيخ الجدي فكي حسن ود اللزوم ألقوني دريسة بلاما عمر في حيابة بلام عبد الرحمن علي في ملو أو في مالو بلام أجدت إدريسة في حيابة بلام أجدت محمد في لبلان بلام بكر صالح في صهيبة بلام أبيسو في جم تلقى أخونا بكر محمد عبد الله إيسى لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أبا عبد الله المعروف بأبا والنقو مات اليوم في نجمينا اليوم الجمعة والسرقة تبقى مباكر السبت في بيت المرحوم في كارتيه سقيطي الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلغاتنا الوفاء عائلة أزرك جمعة جمعة أزرك مكايلة أزرك الحاج حسين أحمد محمد جرمة عبد القادر الصالح جد أبونا جبرين ندينا عبد الله موسى أخي رمات عبد الله آدم موسى لوي شيخ جد آدم عبد الله بركة هارون محمود إيسى جبرين شيني علي جد التوير
Abdoulaye Dhefa, Blama Moussa Bakar, Cheikh Mohamed Abakar, Cheikh Sharak Nakour, Cheikh Mohamed Soumaïn, Aylat Dagani, Hamid Adam, Hisseini Adam, Blama Ibrahim Mabashir, Abadjit Barka, Blama Ramad Mohamed, Blama Ahmed Andourou, Jidda Jibrin, Hisseini Mokhatir, Adjit Bishara, Cheikh Omar Abchanab, Cheikh Abiso, Barka Mohamed, Jimmy Tom, Cheikh Addo Abakusha, Cheikh Jibrin Adam, Cheikh Akhayab Gassi, Blama Bourou Khamis, Mohamed Jidda Wald Abchanab, Alat Sharoun Abdel Qadir, Aylat Cheikh Wal Ashgar, Aylat Jazouli, Aylat Tijani Ali, Blama Najwana Doudou, Blama Omar Ramadan, Cheikh Mohamed Al-Kreim, Blama Hassana Adim, Blama Tom Jarma, Aylat Abdullahi Abundugo, Gombo Adim, Blama Abakusha Mohamed, Blama Makaila, Blama Mohamed Bishara, Blama Mohamed Adim, Bishara Makaila, Blama Jibrin Haroun, Cheikh Abdraman, Blama Barka Cheikh, Cheikh Blama Abdelkader Mbaddi, Délégué de Nami Limi, Délégué Bakar Idriss, Jibrin Namihimit, Al-Imam Jibrin Kouchi, Délégué Hassan Namihimit, Délégué Faisal Jidda, Cheikh Al-Lawan Jidda, Délégué Sawal Abdelkarim, Délégué Adim Moussman, Délégué Mohamed Issa, Délégué Lawan Hisseini, Cheikh Doshoj Mohamed, Délégué Jimed Jid, Blama Adim Gombo, Cheikh Ali Abdraman, Aylat Adim Mabrout, Blama Abba Issa, Aylat Bishara, Kurtal, Jami Mohamed, Mohamed Youssouf, Abba Adam Hisseini, Al-Imam Haroun Adam, Burma Hassana, Cheikh Mohamed Matar, Blama Gaime Hisseini, Cheikh Khaleb Shara, Cheikh Adam Murhal, Blama Mohamed, Blama Gujalalla, Blama Jidda Sheni, Blama Ahmed Imam, Abdurrahman Asha, Blama Ali Barka, Blama Al-Hajj Abakar, Blama Abu Abdel Qadir, Blama Idrissa Mohamed, Cheikh Abu Khreis, Blama Omar Mohamed, Blama Mohamed Jibrin, Blama Nour Ibrahim, Blama Osman Moumin, Blama Mohamed Al-Kokio, Blama Hamid Moussa, Aylat Bishara Moussa, Blama Mohamed Bigli, Blama Yogo Mahmoud, Blama Jibrin Mohamed, Blama Abdurrahman Omar, Aylat Ahmed Tawalla Ide, Aylat Al-Hajj Mamadou, Allati Ali Dannara Mat Fi Buttalla Fil, Cheikh Doudou Fi Mardo, Cheikh Doudou fi Nardo Allah, Blama An-Nur Jibrin, Blama Khaya Adim, Moussa Danna, Danna Shen, Aylat Jibrin Ambriya, Aylat Khala Tari, Aylat Del, Mohamed Ahmed, Aylat Cheikh Bishara Wal Soumaïn, Jibrin Barka, Blama Ramad Ambadi, Kaftara Abdullahi, Blama Hamid Jarma, Blama Jibrin Nasur, Blama Adjiredi, Abdeljilil, Abdeljilil, Cheikh Attigil Hassana, Blama Harun Mohamed, Al-Hajj Mohamed Rajil, Aylat Al-Lawan Mahdi Gadou, Al-Lawan Mohamed Adam, Al-Lawan Omar Al-Gadi Atim, Loum Al-Hizn Biballogu, لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا ولتم إيسا جيمي أزرق مات أمس الخميس بعد حادث والسرقة كمان تبقى مباكر السبت في كليمة هلي بلاما أحمد توم الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا فرحة صابر أبكر بلام عبد الرحمن أبكر بنية أبكر رئيس عبد الله شن آدم فكي عبد الكريم أبكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس القنبري حسن إيسا صالح كويسي عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاج موسى محمد حسن آدم مصطفى صالح لهم الفرحة ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروسا أخوهم صابر أبكر عروس كل يوم السبت مباكر والعزومي ملاعات في أرديب هلية بلام عبد الرحمن أبكر كانتون أفرق نكرر صابر أبكر بلام عبد الرحمن أبكر بنية أبكر إيسى عبد الله شين آدم فكي عبد الكريم أبكر محمد جبرين آدم جبرين إدريس القنبري حسن إيسى صالح كويسي عبد الله محمد رجب محمد مصطفى الحاج موسى محمد حسن آدم ومصطفى صالح لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بعروس أخوهم صابر أبكر عروس سكون السبع مباكر والعزومة بكرة يوم الأحد في أرديب هلية بلام عبد الرحمن أبكر كانتون أفرو
بني إدريس قايد في كلوتي لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفيل بيدين والقريبين بأروسنا ولدا إدريس بني على روس تكون مباكر السبت والعزومة يوم الأحد في كلوتي هلت بلامة جدا أخي نكرر بني إدريس في كارتيه كلوتي لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفيل والجيران بأروسنا ولدا إدريس بني على روس تكون مباكر السبت والعزومة مبكرة يوم الأحد في كلوتي أنا بلامة جدا أخي الساعة 7:13 دقيقة.

0: سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موندو مانغالمي موسورو نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيب قدم لنا الزميل أبكر حسن بخاري. مساء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تجاني سرمات. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار اليوم 3/0/1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديفيد نو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى إغليشا أوبورتين. وزير البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا استقبل الأمين التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم عربات ودراجات نارية من الوكالة الفرنسية ومركز كارتير. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نابين إليكم الأنباء بالتفاصيل. ختم رئيس الوزراء السفير ألماي علينا أمس أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية البيجي في الفترة من 15 و16 يوليو الجاري في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة نجمينة. والمناسبة بيكي فوقها كلمات كثيرة ومرقت بتوصيات وخرارات مهمة. استقبل رئيس الوزراء السفير ألماي علينا بالنيابة لرئيس الجمهورية وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة إغليشا أوبورتين الجات في بلدنا وشاركت في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
0: بقت مقابلة بين رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا مع وزيرة الطاقة والألمي في دولة سنترافريك السيدة إديويش أوبورتين جات ليتشاد وشاركت في الملمة البخصة الفوروم الإفريقي هن الألمي البقى في العاصمة نجمينة. في وقت المقابلة رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا رحب بالوفد الجاي من دولة سنترافريك. وزيرة الطاقة هن دولة سنترافريك جابت الرسالة من رئيس بلدها البروفيسور فوستين أركانش توادرا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. بعد المقابلة الوزيرة قالت الوفد هن بلدها الشارك في الفوروم هن جمينا مكون من وزير هن الزراعة وعدد من الخبراء جو وشاركوا في الفوروم الإفريقي هن الألمي. وشكرت الملاقاة الحارة والكبيرة والنظمين الكويس هن الفوروم عشان الفوروم بيجي فوق نجاح كبير. وقال سفرهم لسنترافريك ما خلاهم بيسلموا الرسالة لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو لكن لقوا فرصة وسلموها لرئيس الوزراء السفير ألماي هنينا. ونذكر بكونه تشاد ودولة سنترافريك عندهم علاقة قوية وتاريخية وده في كثير من المجالات المشتركة القادة بين البلدين.
1: الوزير البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا استقبل الأمينة التنفيذية لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي السيدة مبيكيلي توماس وكلموا بالتعاون بين الوكالة وتشاد بحضور ممثل رئيس الجمهورية لدى النباد مريم أحمد جميل. وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم السيارات والدراجات النارية التي تملأ الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتير بتدخل في مشروع تنفيذ القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة. المناسبة بقت اليوم فجر بحضور كثير من المسائل في الوزارة. خلينا نسمعه لوزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد.
2: أقدم تهية خاصة للمدير المشروع دائم الصحة الرقم الثالث والأخي كذلك دكتور عبدالله يتأمن في مكافأة المرض وكل هذه المناسبة نطلب منكم الصحة.

0: عشان تقوفوا معنا كتلة واحد على أساس نقوي النظام الصحي. لازم نقيمه ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع ده على أساس كل جاري موجود في أراضينا ده يلقى صحة وكل الأماكن. الآن عندنا تقريبا 2033 مركز صحي في جد. وغير السيارات والدراجة النارية ما نقدر نلحق. إذن لازم نقوم بإهمات كافئة عشان نحافظ لها ونكون حريصين للدراجات دي على أساس نلحق الهدف الأساسي.
1: السفارة الصينية في بلدنا تشاد أنطت مساعدات الأجهزة الإلكترونية لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر. ده بتقول في إطار ضعم خطاع الإعلام والصحافة اللي هي من الركائز الأساسية للعلاقات الصداقة بين البلاد وجمهورية الصين الشعبية. المناسبة بقت في ساهم تلا وكالة في كرتيس بنغالي هني في العاصمة جمينا بحضور مدير الأم للوكالة حسين يوسكو خميس توقي. خلينا نسمع للمدير الأم بعد ما يستلم الأمانة.
2: الوكالة التشعبية للأنباء والنشرة اليوم السفارة الصين فكرنا بإمكانيات عن الخدمة بالكاميرا بأوردناتير بتابلت بأنريجستير المعمل تشوفهم ده جاء في وقت مناسب. عندنا مشكلة شوية هنا إمكانيات أبراي فوتو وكاميرا وكل شيء اللون أنتون ليه والهمام ده ما هنا ديركترات ولا هنا ديجي ولا هنا ديجي أزوين ولا هنا ديركتر آخرين. همام ده هنا نظر بخدم هنا كنتو سعافين دول التخدم في وكالة تخدم بيا وشغل ده من اليوم هو خلاص دون أنتون لكن هو بيجي بيان بيبليك وبيان بيبليك ده نهافو جليه أم باك البوج ورانا كل بلغو شغل يخدمو فوق نادم إن ده دروا بيشير شغل بومر فوق من هنا ما في. نقول شكرا للسفارة الصين.
1: وفد الأراسة المنسق الولائي للإحصاء العام الثالث للسكن والسكان الخاص بالروح الخاسم قام أمس بزيارة إلى محافظة أبو قدامة ورافق السيناتور محمد آدم ودوتم ووفد من الحركة الوطنية للإنقاذ عشان بيشوفوا وبيوقوا الروح هم كل يشاركوا في العملية انت الإحصاء الانتخابي. المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بي إصابة كوكوني السيدمي وشاف العملية الأم للثالث للسكن والسكان بصفة رئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم عملية الإحصاء. الأمين العام لولاية وادي فيرا عبد العزيز ماي محمد فتح أعمال الدورة التدريبية الخاصة للمرشدات. الهدف كان يقوي قدرات المشاركات ويرفع المستوى ويوقع بأهمية الصحة. الساعة 7:22 مستمعين الأعزاء قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الوزراء بالنيابة لرئيس الجمهورية المرشل محمد إدريس ديفيد نو استقبل وزيرة الطاقة لجمهورية إفريقيا الوسطى. وزير التنمية بنية التحتية وفك الأزلة أمير إدريس كوردا استقبل الأمين التنفيذي لوكالة التنمية بالاتحاد الإفريقي. ووزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم العربات والدراجات النارية لم تتم لها الوكالة الفرنسية ومركز كارتر. وفي النشر سموت أخبار آخرة دي النشرين اليوم 3/1448 هجرية الكتب وتجاني سر ماتا ومصطفى بشارة محمد وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس يرنا إيفا. النشرة إن شاء الله تسمعوا عن باكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني سر ماتا. من جمعنا راديو تشات مع السلامة والتيات تزفونا على ألف خير.

من النباع البتر من بقني فيها من تمرية بتنجكر خادم خضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابن مجافية تاري كريم تنجد تقني ولي شرك في الجامعة كرقضية بورية نيالي بقصولية كمسن بدي بخ

0: Krekawala Gambo. Krekawala Gambo. Jibril and Barawala Shibatana Kalam Kiregambo. Mamasuma Induka Adamatana Kalam Kiregambo. Uruwad Gumbido. Jakalam Kire Adamatana Kalam Kire. Adwana Timatana Kalam Kirewal Gambo.
1: وسيل السماتر رشاد بعد مع سمينة النشرة على درجية القدمة زميلة بكر حسن بخاري وسمينة شوية من أغانينا نرجع للستوديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة البلاغات إن الموت قرناهم قبل الأخبار وقلنا نكررهم بعد الأخبار إن شاء الله بلاغنا وفى أبكر محمد زين أبكر خال حسني القوني دنا بلامة جدة التوم دنا بلامة أحمد حسين صالح حسيني عبد الله حسيني أمرشين محمد النور صالح الشريف آدم جدة القوني آدم كبير بلامة عمر كبير بلامة عبد الله التوم بلامة أباري فلاتي بلامة كوشة أحمد بلامة فكي محمود بلامة جبرين محمد بلامة عبد الله جرمة بلامة النور آدم بلامة عمر جلو بلامة محمد إلي بلامة حامد جدة بلامة عبد الله جبرين بلامة يونس توم جدو ولد الحاج إدريسة بلامة قنبو كرولة بلامة الضيف أبو نصيب بلامة مدو أحمد لوم الحزن ببلغه لبلامة صالح قنبو بلامة كريا إدريسة بلامة عمر موسى بلامة يفير مهمد بلامة بكر هارون بلامة مالو محمد شيخ إمار عبد الرحمن الحاج محمد أبكسيري بلامة جد المدير مالو موسى قنبو الحاج محمد تيونس الحاج مكايل السياقة بلامة جدة ولد أبو صالح بلامة خالد قطية بلامة أطية الشريف بلامة دشوش مبدي شيخ عبد الغني آدم بلامة رخيص جبرين بلامة محمد كسو بلامة موسى هارون بلامة محمد الجد الحاج الجد جبرين عبد الله جيمي أشقر بشارة في النالة عائلة محمد جبليرو محمد موسى في أمبشينا شيخ إبراهيم إدريس الحاج إدريس محمد شيخ برلي إدريسة بلامة آدم الضيف الحاج عمر بنية في باسة بلامة هارون عبد الكريم الإمام عمر قنبو في كيسة جبرين مكايلة حسين شيبو برما إيسا عمر كلهم في نجمينا بلامة صالح في كسي برا بلامة بكر قليقاجي بلامة جبرين ساري وهيدي بلامة بكسرة أبكر شيخ عبد الله إدريس دناء خليفة شيخ جدة لاج اللوان هارون أباني اللوان كشلة دناء دينيني اللوان كشلة بخاري اللاج أبقرين أمر اللوان جدة قوجالي شيخ أجد غالب ولكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم محمد دنا المعروف بمحمد الزين مات اليوم الجمعة وسرى طب مبكر السب في مسكبوه هلي بلامة أحمد حسين كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاتا كمان قرينكي بلو نكررو عائلة أزرق جمعة أزرق مكايلة أزرق الحاج حسيني أحمد محمد جرمة عبد القادر صالح جدة أبونا جبرين دينا عبد الله موسى أخي رمات عبد الله آدم موسى لوي شيخ جدة آدم عبد الله بركة هارون محمود إيسا جبرين شيني علي جدة توير عبد الله الضيفة بلا موسى بكر شيخ محمد بكر شيخ شرك نكور شيخ محمد سمعين عائلة دقني حامد آدم حسيني آدم بلا إبراهيم بشير أبا جد بركة بلامة رماد محمد بلامة أحمد أندرو جد جبرين حسيني مخاطر الجد بشارة شيخ عمر بشنب شيخ أبيسو بركة محمد جمع توم شيخ أدو أبا كوشة شيخ جبرين آدم شيخ أخيب قاسي بلامة بورو خميس محمد جلد ولد بشنب الحاج هارون عبد القادر عائلة شيخ والأشقر عائلة الجزولي عائلة تجاني ألي بلامة نجوان دودو بلامة عمر رمضان شيخ محمد الكريم بلامة حسن آدم بلامة توم جرمة عائلة عبد الله أبو ندوغو gombo adim blama abakusha mahammad blama makaila blama mahammad bishara blama mahammad adim bishara makaila blama jibrin harun sheikh abdurrahman blama barka sheikh blama abdulqadir ambadi delegate danna milimi delegate abakar idris delegate jibrin mahimmit al imam jibrin kushi Délégué Hassan Mohamed, délégué Faisal Jidda, Cheikh Alawan Jidda, délégué Asbalah Abdel Karim, délégué Ali Ousmane, délégué Mohamed Issa, délégué Alawan Hisseini, Cheikh Dachosh Mohamed, délégué Jim Jid, Blama Adim Gombo, Cheikh Ali Abdraman, Aïlat Adim Mabrout, Blama Abba Issa, Aïlat Bishara Kurtal, Jami Mohamed, Mohamed Youssouf, Abba Adim Hisseini. الإمام مهارون آدم برما حسنة شيخ محمد مطر بلاما قايمي سيني شيخ خالد بشارة شيخ آدم مرحال بلاما مهمت بلاما قجة لالا بلاما جدة الشيني بلاما أحمد إمام عبد الرحمن أشياء بلاما علي بركة بلاما الهاج أبكر بلاما أبو عبد القادر بلاما إدريس محمد شيخ أبو خريس مؤمن بلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين بلاما عمر إبراهيم بلاما نور إبراهيم بلاما عثمان مؤمن بلاما محمد الكوكيو بلاما حامد موسى عائلة بشارة موسى بلاما محمد دقلي بلاما يوغو محمود بلاما جبرين محمد بلاما عبد الرحمن عمر عائلة اللوان إيدي عائلة أحمد والإيدي عائلة الحاج محمدو اللاتي علي دنر مات في بطل فيل شيخ دودو قاعد في نردو الله نرد الله بلاما نور جبرين بلاما خي آدم موسى دنا دنا الشين عائلة تجان أمبريا عائلة جبرين أمبريا عائلة خالة طاري عائلة الدليجي محمد أحمد عائلة الشيخ بشارة والسماعين جبرين بركة بلام رماد أنبدي كفتر عبد الله بلام حامي جرمة بلام جبرين نصر بلام عبد الجليل شيخ التقيل حسنة بلام هارون محمد الحاج محمد راجل عائلة اللوان مهدي قدو اللوان محمد اللوان محمد آدم اللوان محمد أحمد آدم الجد واللوان عمر القاضي أتيم لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتم إدريسة جيمي أزرق مات أمس الخميس وسرقة تبقى مباكر السب في كليمه اللي تبلام أحمد توم على أهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:39 دقيقة نمشي لمكنة الفن نلقى الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة لجروبنا غاديو تشات ونمال عزاز ونمال فوق في الراس نقول لكم مساء جميل من الإزالة الوطنية التشادية وما ننسى كمان Plateforme Manaya Clément, nous vous disons bonsoir depuis Radio Tchad. Cabine technique.

أغنية هدية خاصة لأسرة المهندس الكبير MDM محمد داود محمد وكل أسرته وكل عياله هناك من كخ جيقوي والمسلم الكبير القائد في فرشة جيقولي عثمان محمد وكل أسرته نقول لك مساء الخير من غاديو تشاري.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف نمشي ونسمع الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لعمر والسمعين ديكو النور صبرا بيتين هناك من الجرواية ومن الماجروية، والبيتين الآخر من قلمي ومن قنبور، والبيتين الآخر كمان تنين كله في قلمي. نقول لكم مساء الخير، ألقوني محمد أبكر وألقوني الحاج محمد حامد، متابعة سعيدة.

شكرا جميلة للكونسي أحمد ساكن هناك من كارتيه جوغولي كوميننا بريمير أرلوسما وكل أسرته نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. أصيل عبد الله يحيى هناك من دمبي وكل أسرته.

بعد ما سمينا عبد العزيز مبارك نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي الفنان آدم القوت تجينا 200 هدية خاصة للرئيس جيم عبد الرحمن من الماجروية وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من بريمير أرندوسوما للديزيم أرندوسوما وكل التشاديين اللي قاعدين في 23 بروفنس هنا بلدنا تشاد بلد توماي كابيتن.

عادي ما لقون يقول فوق مساء الخير عمينة جيجندو هناك من بلامة توم فاطمة برما وأمبرام برما من كاتيا انجايري هذا مامدودو من جوزا باريس أمينة بكرسنا فردقلا من أنتوك سيتي يقول لكم مساء خير من قديو تشاري.

بعد ما سمينا الفنان كبير عادم القو نمشي ونلقى داودة للسنتيمنتال لا فام دي مون باترون عادية خاصة للام جام فور لامي دكتور حسن قيدل وكل جمعيته دكتور حسن اسبرو محمد جدا المعروف اما قديو من المصابري تلقي سيني مكايلا من المصابري وكل الناس اللي بيبوا الاغنية الجميلة يا الكلمات يقول لكم مساء الخير من غاديو تشات

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا بعدنا، بكلموا لكم بكلام فرنسي مع الزميل بينان. بقول لكم سين جامينا راديو تلفزيون ناسيونال تشادين. خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة تلاقي حسن أليفة، في مكنة الفن يغنى إيف، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. بقول لكم أقود أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعون الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اختتم رئيس الوزراء السفير ألاميه لنا أمس أعمال المنتدى الإفريقي للتنمية الذي عقد من 15 إلى 16 بفندق راديسون بلو، وشهد عدة كلمات على المناسبة شهدت عدة كلمات وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة. زكريا يحيى زكريا.
2: تمخض المنتدى الإفريقي للمياه بأنجمينا بتوصيات وقرارات مهمة أعرب عنها المشاركون خلال عمر المنتدى، بدءا بكلمة وزير المياه السنغالي شيخ تيجاني داي الذي أشار إلى أن الماء يعد حقا للجميع، وانتهز الفرصة لدعوة المهتمين بهذا القطاع المشاركة في منتدى أبوظبي الذي جاء بمبادرة من دولة السنغال بالشراكة مع الإمارات والبنك الدولي للتنمية في نهاية 2026. واعتبر ممثل البنك الدولي في تشاد فاروق مولا بانا بأن منتدى تشاد لناجح، ومن المؤكد أنه سيلبي طموح الباحثين ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع المياه بإفريقيا، وأن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت تعد خطوة لدعم الاستثمار في قطاع المياه والزراعة وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بإفريقيا. كما جدد ممثل البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عيسى فاي التزام البنك في مواجهة تحديات المياه والصحة والأمن الغذائي والاقتصاد والسلام، معلنا عن استعداد البنك لتمويل عدد من المشاريع التنموية ببعض ولايات البلاد. لدى كلمته الختامية للأعمال هنأ رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا المشاركين في المنتدى وأشاد بجهودهم ونقاشاتهم الجادة والمبادرات التي طرحت، وأضاف بأن ذلك سيسهم في تحسين حوكمة الخدمات في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاعات الرعي والزراعة وغيرها، مما سيحل المشاكل القائمة بين المزارعين والرعاة، داعيا القطاعين العام والخاص البحث عن تمويل ذاتي وخلق فرص عمل للأفراد التي تعتمد على الموارد الطبيعية خاصة حول حوض بحيرة تشاد. ألاماي هالينا وضع كامل طموحاته على أن تتحقق الاتفاقيات التي وقعت في منتدى أنجمينا وأن تعطي أكلها على أرض الواقع.
1: استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا وزير الطاقة لجمهورية أفريقيا الوسطى والتي جاءت إلى البلاد بهدف المشاركة في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه. مانيا علي إبراهيم.
3: في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع البلاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، استقبل معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا معالي وزيرة الطاقة بجمهورية إفريقيا الوسطى السيدة جيلبي إدويج أوبرتين التي تقود وفد بلادها المشارك في المنتدى الإفريقي للمياه المنعقد بالعاصمة أنجمينا. ورحب معالي رئيس الوزراء بالوفد مشيدا بمشاركة جمهورية إفريقيا الوسطى في هذا الحدث الكبير الذي يجسد الإرادة المشتركة لدول المنطقة لتعزيز التعاون في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بها. وخلال المقابلة سلمت الوزيرة رسالة أخوية من فخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى البروفيسور فوستين إلى أخيه فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية. وعقب اللقاء أوضحت الوزيرة أن وفد بلادها الذي يضم أيضا وزير الزراعة وعددا من الخبراء شارك في أعمال المنتدى الإفريقي للمياه معربة عن تقديرها لحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذا الحدث الذي وصفته بالناجح. وأضافت أن ارتباط الوفد بموعد العودة إلى بانجي حال دون لقاء فخامة رئيس الجمهورية، الأمر الذي دفعه إلى تسليم الرسالة إلى معالي رئيس الوزراء لترفع إلى فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: استقبل وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا بمكتبه الأمين التنفيذي لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي السيد ناردوس بيكيليه توماس، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوكالة وتشاد. كان ذلك بحضور ممثلة رئيس الجمهورية لدى النبات مريم محمد جميل. استلم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية مقدمة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز كارتر لمشروع تعزيز القطاع الصحي في تشاد والمرحلة الثالثة. مصطفى بشارة محمد.
4: تمثل وسائل النقل المقدمة من سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية ثمرة التعاون والشراكة القائمة بين وزارة الصحة العامة والوقاية والوكالة الفرنسية للتنمية IFD ومركز كارتر، وقد خصصت المساعدات لدعم مشروع تعزيز القطاع الصحي في تشاد المرحلة الثالثة وكذا البرنامج الوطني للقضاء على مرض العمى. هذا وقد أوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية مكتب تشاد فيليب شادين لدى تسليمه هذه المركبات بأنها جاءت في الوقت المناسب، مؤكدا بأن المشروع يدخل حاليا في المرحلة بالغة الأهمية تتمثل في توظيف العاملين والاستعداد لإطلاق أعمال البنية التحتية في المناطق كل من أنجمينا وقزبيضة وولاية لوغون القربي. وفي هذا الصدد تشكل هذه المعدات أدوات عمل أساسية. من جانبه أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أن أهمية هذه الوسائل المقدمة والتي تمثل إضافة مهمة لقطاع الصحة.
5: نقوي النظام الصحي ونعرف كيف السلبيات والإيجابيات ونستمر في المشروع ده على أساس كل جاد يلقى صحة في كل الأماكن. الآن عندنا تقريبا 2033 مركز صحي في جاد، وغير السيارات والدراجة النارية لازم نقوم بإهمات كافية عشان نحافظ لها ونكون حريصين على أساس نلحق الهدف الأساسي.
4: هذا وتعتبر المساعدة المقدمة إلى وزارة الصحة هو التزام الشركاء الفنيين والماليين للنظام الصحي الذي سيظل من أولويات الحكومة.
1: كما قدمت السفارة الصينية لدى البلاد دعما من يتكون من أجهزة إلكترونية حواسيب ومعدات أخرى لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: تعزيزا لعلاقات التعاون بين تشاد وجمهورية الصين الشعبية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الدورات التدريبية والزيارات المتبادلة، قدمت السفارة الصينية مساعدات من الأجهزة الإلكترونية لصالح الوكالة التشادية للأنباء والنشر، وشملت هذه المساعدات طابعات للإنتاج وأجهزة حاسوب وكاميرات تصوير وأجهزة ماسح ضوئي، إلى جانب معدات إلكترونية أخرى بهدف تحسين ظروف عمل الصحفيين والمراسلين وتمكينهم من أداء مهامهم في بيئة أكثر كفاءة وشفافية. وأوضح الوزير المستشار للسفير الصيني في تشاد كيو زيامينك أن هذه المساعدات تجسد الرؤية الاستراتيجية للشراكة المتجددة بين البلدين والتي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى بكين بمناسبة قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في عام 2024 ولقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضاف أن هذا التعاون يندرج في إطار دعم قطاع الإعلام والصحافة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين تشاد والصين. من جانبه المدير العام للوكالة التشادية للأنباء والنشر حسين بوسكي خميس توغوي عقب تسليم المساعدات أعرب قائلا:
7: الصين فكرنا بإمكانياتنا الخدمة بالكاميرا بأورديناتير بتابلت بأنريجستير جاء في وقت المناسب، والهمام ده ما هنا ديركترات ما كنتوا شايفين دول التخدم في وكالة من اليوم هو خلاص دون أنتونا، لكن نهافوا جليه أم باك البوج ورانا كله بلقوش أغلى يخدموا فوق.
6: وفي ختام المناسبة جرى التوقيع الرسمي على محضر تسليم الأجهزة الإلكترونية بين الوزير المستشار للسفير الصيني والمدير العام للوكالة لتصبح هذه المعدات رسميا في عهدة الوكالة التشادية للأنباء والنشر.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
8: La noblesse de la musique c'est dans le savoir-faire. Abdoulaye Ndiangué version rumba. Savoir c'est savoir les gars. Celui qui a grandi avec le lion n'a pas peur du chien. Olé. Qui dit qu'on n'est pas doué? Attention hein.